صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله.

الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم، وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين.

حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله، أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق، حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب.

0: أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات التالية: في العاصمة عمان 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم إخوتي الكرام سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرحمن على سائر خلقه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. إن الله عز وجل وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فكوا العاني وأجيبوا الداعي وأطعموا الجائع وعودوا المريض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فعل المعروف يقي مصارع السوء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويقول عليه الصلاة والسلام: في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين

0: بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة، ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة، ومن فوقها يكون العرش. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها سيئة واحدة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله عواد الجهني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: غالبون.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله عواد الجهني. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 87 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الحافظ. الحافظ اسم من أسماء الله الحسنى، وهو اسم زائد على الأسماء 99 التي وردت فيها الأحاديث الصحيحة. الحافظ هو الحارس في اللغة، وحفظه حفظاً أي حرسه حراسة، وحفظ المال أي رعاه، وحفظ القرآن أي استظهره. وهذا حافظ من قوم حفاظ، أي من الذين رزقوا حفظ ما سمعوا. والحقيقة من نعم الله الكبرى على الإنسان أن تكون له حافظة قوية أو ذاكرة قوية، لأن الإنسان إذا استمع كثيراً ونسي الذي استمعه ماذا يستفيد منه؟ حينما تجلس في مجلس، حينما تلقي كلمة، حينما تتحدث إلى صديق، إذا خانتك ذاكرتك لم تحفظ النصوص ولا القصص ولا الوقائع ولا الأفكار ولا التحليلات ولا التعليقات، كيف تستطيع أن تصول وتجول؟ لذلك نعمة الذاكرة القوية من أعظم النعم على الإنسان. إلا أن العلماء يرون أن الذاكرة متعلقة بالاهتمام، وهذا تعلق عادل، فالشيء الذي تهتم به تحفظه. ادخل إلى محل تجاري فيه 50,000 قطعة، كل قطعة لها اسم ولها قياس ولها سعر ولها وضع ولها مصدر ولها منشأ، تجد صاحب المحل لأن رزقه متعلق بهذه البضاعة يحفظها جميعاً، يحفظ حالاتها وأنواعها وقياساتها ومصدرها ومنشأها وأسعارها، كله بذاكرته. بل قد يقول أحياناً لغلام في المحل: اصعد تجد قطعة واحدة بقيت من هذا الصنف، ائتني بها. معنى المحل كله بذاكرته. فقل لي ما الذي تهتم له؟ أقول لك إنك تحفظه. ففي عدل: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. كان عليه الصلاة والسلام إذا أنزل الله على قلبه الشريف سورة من كتاب الله حفظها من أول مرة. والذي يحفظ دليل أنه مهتم. الأشياء التي لا تعنيك لا تحفظها، تنساها. بل إن الذاكرة صممت بشكل عجيب. الذاكرة كما قال لي بعض الإخوة العلماء المختصون بالتشريح والفيزيولوجيا، إنه مكان الذاكرة في الدماغ يتسع لسبعين مليار صورة، وهذه الصور مبوبة مصنفة، صور ذاكرة سمعية، ذاكرة شمية، ذاكرة بصرية، ذاكرة ألوان، ذاكرة وجوه، ذاكرة أسماء، ذاكرة أرقام، وأن هذه الصور مرتبة ترتيب زمني الذي تحتاجه كل يوم في أقرب مكان، والذي تحتاجه قليلاً في مكان متوسط، والذي تحتاجه نادراً في مكان بعيد، والذي لا تحتاجه أبداً يمحى. بل إن طريقة الحاسوب في قراءة المعلومات تقليد لطريقة الذاكرة في استرجاع المعلومات. أنت إذا شممت رائحة تحاول أن تتعرف إلى هذه الرائحة، ما الذي يحصل في الذاكرة؟ أن أثر هذه الرائحة يمر على كل ذاكرات الشم، 70-80-100 ذاكرة شمية، فحيثما يكون التوافق تقول ياسمين، فل، إلى آخره. الذاكرة واحدة من آيات الله الدالة على عظمته، وأنت تتذكر الشيء الذي تهتم به، وهذا عدل من الله عز وجل. قد تجد إنساناً أنا أسميه نساء كثير النسيان في موضوعات لا تعنيه، أما في الموضوعات التي تعنيه كأن ذهنه مسجلة أبداً سريعاً ما

يحفظ. فلذلك إذا اهتم أحدنا بكتاب الله يحفظه، وإذا اهتم أحدنا بالحديث الشريف يحفظه، وإذا اهتم أحدنا بالمعاني الدقيقة التي هي كنز ثمين المتعلقة بكتاب الله يحفظها. وقد يقول أحدهم: والله ما سمعت معنى دقيقا متعلقا بكتاب الله إلا حفظته. وهذا الإنسان نفسه قد ينسى أشياء واضحة جدا قريبة جدا لأنها لا تعني. المؤمن مشغول، فالحافظ قلنا هذا حافظ من قوم حفاظ، أي من الذين رزقوا حفظ ما سمعوا. والقاعدة: اكتب أجمل ما قرأت واحفظ أجمل ما كتبت. لذلك الإنسان أحيانا يأتي إلى مجلس علم، لماذا يطرب؟ لأن هذا الذي ألقي شفاها من الذاكرة أجمل ما كتب، والذي كتب أجمل ما قرئ، والذي قرئ أجمل ما سمع. في شيء كلام يسمع، المكتوب أرقى مدروس، المسموع كلام فيه كل شيء، كلام يلقى على عواهنه المسموع، خلاصة المسموع يكتب، خلاصة المكتوب يحفظ. فأحيانا الإنسان يصغي إلى درس علم لأنه الأمور كلها أجمل ما في الذاكرة، وأجمل ما في التحليلات، أجمل ما في التعليقات، أجمل ما في الإرشادات. نعم. يعني حدثني أخ قال لي: كنت في أمريكا، الآن الكتب الثمينة يقلبونها إلى أشرطة. الإنسان أحياناً عنده وقت ميت بالتعبير الاقتصادي، وقت وصوله إلى عمله بمركبته ووقت الرياضة، فصار في يعني سلوك شائع بين كل الناس أن يمضي هذا الوقت في طريقه إلى عمله وفي عودته من عمله وفي ساعات الرياضة في سماع شيء ثمين. وهذا الشريط من نعمة الله على الناس، ممكن أن تستمع إلى درس علم، إلى تفسير، إلى حديث، إلى سيرة وأنت في البيت، وأنت تعمل، وأنت في المركبة، وأنت في السفر. فالمؤمن الموفق لا يضيع ثانية من وقته، بإمكانه حتى في الأوقات الميتة أن يستفيد منها في طلب العلم. قال: رجل حافظ العين لا يغلبه النوم، لأن العين تحفظ صاحبها. جالس هذا المكان تحت سيطرة عينيك، أما في الليل المكان تحت سيطرة أذنيك. أرأيتم إلى نعم الله عز وجل؟ لذلك الآيات التي قال الله تعالى فيها: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. الليل الحاسة الأولى فيه السمع، والعكس: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. الحاسة الأولى في النهار هي العين، والحاسة الأولى في الليل هي الأذن. طيب، أنت في النهار مسيطر بعينيك وفي الليل بأذنيك، فإذا دخلت فويسقة سماها النبي فويسقة وماتت تحت السرير، لا عينك تراها ولا أذنك تسمعها، الحاسة الثالثة التي تكشفها لك الشم. أنت بالحواس الخمس مسيطر على العالم الخارجي، والآلات الحديثة استطالة للحواس، المجهر استطالة للعينين، وكذلك التلسكوب. رجل حفظ، أي كثير الحفظ، يعني من منكم

منكم اطلع على كتاب الإحياء للإمام الغزالي من أعظم الكتب التي تركها هذا الإمام العظيم. يعني الإحياء أول كتاب في علم النفس الإسلامي، أحوال النفس، دقائق النفس، أمراض النفس، فضائل النفس، طرق إلى تحلية النفس بالكمال، من أروع ما كتب. هل تصدقون أن الإحياء كتبه الإمام الغزالي من ذاكرته؟ من ذاكرته. إذن من أوتي حافظة جيدة فقد أوتي خيراً كثيراً. علمونا في الجامعة أن الذكاء شيء والذاكرة شيء آخر. ما كل ذكي ذي ذاكرة قوية، وما كل ذي ذاكرة قوية ذكي. قال: إلا أن هناك منطقة مشتركة بين دائرتين متداخلتين، دائرتان متداخلان، المنطقة المشتركة بينهما هي القاسم المشترك بين الذكاء والذاكرة. يعني كل إنسان يتمتع بذكاء لا بد من أن يستعين بذاكرة، وكل إنسان عنده ذاكرة جيدة لا بد من أن يكون على حد ما من الذكاء. قيل مرة للإمام الغزالي فيما أذكر أن فلاناً حفظ كتاب الأم للشافعي، تبسم وقال: زادت نسخة. فالحفظ وحده لا يقدم ولا يؤخر، لكن العقل والتدبر والفهم العميق هو الذي يرقى بالإنسان. الحافظ الطريق البين المستقيم الذي لا ينقطع، الحفظة الذين يحصون أعمال العباد ويكتبونها عليهم من الملائكة، والمحافظة المواظبة على الأمر. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. المحافظة تصنع التراكم، والإنسان بلا تراكم لا يحقق شيئاً. إن يجب إن الله يحب، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ثبت على درس، أثبت عليه تتراكم فيه الحقائق. ثبت على صلاة، ثبت على صدقة، ثبت على ذكر، ثبت على تلاوة. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. المحافظة المواظبة على الأمر، ومنه قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقيل المحافظة هي المراقبة، والمحافظة الذب عن المحارم، أي الدفاع عن المحارم، والمحافظة على العهد الوفاء به والتمسك بالود. هذه اللغة. فإذا قلنا الله جل جلاله هو الحافظ، الله جل جلاله هو الحافظ، حفظ خلقه وعباده من كل سوء، وحفظ عليهم ما يعملون، وحفظ السماوات والأرض بقدرته، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أحياناً يقول أحدهم: هذا الأمر فوق طاقتي، لا أستطيع أن أستوعبه ولا أن أحيط به ولا أن أديره، يحتاج إلى خمس أشخاص. الله جل جلاله يقول: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين. يعني وإذا العناية لاحظتك جفونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. إذا حفظك الله عز وجل سخر لك كل شيء، حتى أعداؤك هم في خدمتك. فالله خير حافظاً. الإنسان أيام يحكم الأقفال. يعني حدثوني عن إنسان عمل صندوق حديد، هو صائغ، يعني يعد الأول، ليس له شبيه، لا يمكن أن يفتح.

وبقدرة قادر دخل اللصوص وفتحوه وأخذوا كل ما فيه. هو ظن أن هذا الصندوق خير حافظا، لكن الله هو خير حافظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أحيانا الإنسان يأخذ بالأسباب بشكل غير معقول ويعتمد عليها وينسى أن الله هو خير حافظا، يؤتى من مأمنه، يؤتى وهو في أعلى درجات اليقظة، يؤتى الحذر من المنطقة المطمئن إليها. وهذا من آيات الله، عرفت الله من نقض العزائم. جميل جداً أن تأخذ بالأسباب، أن تأخذ الاحتياط، ولكن الأجمل من ذلك أن تأخذ بالأسباب وأن تعتمد على الله الواحد القهار، أن يكون اعتمادك على الله لا على الأخذ بالأسباب. يعني بيقول لك عملنا مراجعة كاملة للسيارة، مطمئن، تقطعه في الطريق، وأحياناً يجري عليها مراجعة كاملة ويقول يا رب أنت المسلم وأنت الحافظ. قضية دقيقة، يجب أن تأخذ بكل الأسباب وألا تعتمد في حفظها لك إلا على الله عز وجل. فالله خير حافظاً، إعراب حافظاً، تمييز، خير حافظاً يعني الله خير، خير معطياً، خير آخذاً، خير حافظاً. لفظ مبهم، لولا التمييز لصدق على أشياء كثيرة. فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين، يعني حفظ مطلق. أيام الإنسان بيسافر، هل في الأرض جهة يمكن أن ترافقه وأن تخلفه في بيته؟ مستحيل إلا الله. إذا الإنسان سافر يقول اللهم أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. أيام الطفل صغير يقع على رأسه إبريق الشاي يشوه وجهه، كلما ألقى الأب على ابنه نظرة شعر بحرقة في قلبه. فالإنسان أثناء سفره يا ترى أهله بخير، ما في مشكلة، مستقرون في البيت، ما في حادث مزعج، من الذي يحفظ أهلك في غيبتك؟ الله جل جلاله. فأنت إذا سافرت أدعو بهذا الدعاء، اللهم أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. كلام رائع جداً، كلام ربنا. فالله خير حافظاً، يحفظ لك صحتك، يحفظ لك مالك. أيام الإنسان يسافر لأوروبا يعني معه أموال طائلة، زكاة، كل شيء، محفظته تسرق، فيها جواز السفر، فيها الشيكات، فيها المعاملات، فيها الوسائل، فيها بطاقة الطائرة، يصبح شريداً متسكعاً في الطريق. فالله خير حافظاً، يعني يحفظ لك صحتك، يحفظ لك أهلك، أولادك، مالك، بيتك، دكانك، مستودعك، بضاعتك، سمعتك، مكانتك، خير حافظاً. كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك. طبعاً هذا القرآن كريم، بس هذه الآية الكريمة وردت على لسان سيدنا يعقوب، قال تعالى فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين، أي فالله خير حافظاً يحفظ ابني يوسف وسيرحم كبري وضعفي ووجدي بولدي، وأرجو من الله أن يرده علي ويجمع شملي به، إنه أرحم الراحمين. لذلك اليأس من روح الله كفر، اليأس والقنوط يساويان الكفر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا قرآننا الكريم الذي نزل على سيد المرسلين، هو الذي بين أيدينا.

لا في حرف زائد ولا حرف ناقص، وجميع المحاولات التي جرت لتغيير كلماته أخفقت. 50,000 نسخة طبعت في العهد العثماني حذفت منها كلمة واحدة، ومن يبتغي الإسلام

ليس معنى هذا أنه لا تجري محاولات، تجري ولكنها لا تنجح. والعلماء قالوا أيضاً من لوازم حفظ القرآن الكريم حفظ سنة رسول الله، لأنها مبينة، قانون ومعه مرسوم تفسيري تشريعي. إذا حافظنا على القانون ولم نحافظ على المرسوم ما استفدنا شيئاً، لأن المرسوم مفسر، القانون مقنن، المرسوم مفسر. فمن لوازم حفظ كلامه حفظ سنة نبيه. لذلك هؤلاء العلماء الأجلاء أمثال البخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي والإمام مالك، هؤلاء العلماء الذين شمروا ودرسوا حديث رسول الله ودرسوا الرجال وصنفوا وعدلوا وجرحوا واعتمدوا قواعد دقيقة جداً، هؤلاء أعانهم الله على أعمالهم، هؤلاء يسر الله لهم عملهم، لأنه تولى بنفسه حفظ كتابه وحفظ سنة نبيه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفي سورة الأنبياء يقول الله عز وجل: ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين، يعني مدققين. الحفظ له معنيين، إما أن أحفظ كل ما تفعله وكل ما تقوله، إما أن أسجل عليك كل ما تفعله وكل ما تقوله، وإما أن أحفظك من كل مكروه. يعني معنى الأول هو العلم، والمعنى الثاني هو التربية، حفظ وحفظ. له معقبات: من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من كل سوء، يحفظونه من أمر الله. في سورة البروج: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يعني هذا اللوح المحفوظ اختلف العلماء في تفسيره، يعني أقرب ما يكون المبادئ الكبرى التي خلق الله الخلق وفقها، السنن العظمى التي سنها الله في تعامله مع خلقه هي في اللوح المحفوظ. يعني من باب التقريب والتوضيح، كيف أن أمة عظيمة لها دولة كبيرة ولها أجهزة بالغة الدقة، هناك دستور فيه كل الأمور الأساسية في هذا الدستور، يصدر عن هذا الدستور قوانين كثيرة ومراسيم تشريعية ومراسيم تفسيرية ومراسيم تنظيمية، إلا أن الأصل أن كل القوانين تنطلق من الدستور. مثلاً حرية الكلمة، حرية العمل، حرية التعلم، حرية التعبير، هذه كلها في الدستور. القوانين تجسدها. فاللوح المحفوظ المبادئ العظمى، السنن الكبرى التي يتعامل الله بها مع خلقه في اللوح المحفوظ. الإمام الحسن البصري يقول: إن هذا القرآن المجيد عند الله في لوح محفوظ، ينزل منه ما يشاء على من يشاء من خلقه. ويقول الله تعالى في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات، المرأة الصالحة، قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يعني أرقى صفة في المرأة

أنها تحفظ زوجها، تحفظ عرضها في غيبة زوجها، وتحفظ مال زوجها في غيبته، وتحفظ سر زوجها، تحفظ نفسها، وتحفظ مال زوجها، وتحفظ سر زوجها. المرأة الصالحة تحفظ نفسها، لا تسمح لأجنبي أن ينظر إليها، لا تلين له القول إذا اشترت، لا تضرب برجلها ليظهر ما يخفى من زينتها، كلامها جاد، مشيتها جادة، نظراتها مستقيمة لا يزيغ بصرها، تحفظ نفسها، لا تسمح لأحد أن يطمع فيها، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. أما هذه التي تبدو بأجمل زينة تثير كل الناس حولها، لسان حالها يدعو إلى التحرش بها، هذه المتبرجة المتفلتة التي لا ترعى حق الله في خروجها، لسان حالها يدعو الناس إلى التحرش فيها. فالمرأة المؤمنة تحفظ نفسها، وتحفظ مال زوجها، وتحفظ سر زوجها. يقول عليه الصلاة والسلام: إني أكره المرأة تخرج من بيتها تشتكي على زوجها. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. فالآية الكريمة: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يعني حدثني أخ يعمل في طلاء البيوت، قال لي يعني نعمل في البيت وفي غرفة مقفلة من الداخل، رجل حريص، هنا زوجته، قال سبحان الله في غيبته خرجت بثياب لا يعقل أن يراها فيها إلا زوجها، شفافة متفلتة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. والحفظ أيضا ورد في القرآن الكريم: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. أي إذا استرق السمع أتبعه شهاب ساقب. أيها الإخوة، ما منا واحد إلا ويتمنى أن يحفظه الله، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أديباً مع الله، كان يدعو ويقول: اللهم ارزقني موجبات رحمتك. الموجبات، والحفظ له موجبات: احفظ الله يحفظك، هذا أهم ما في الدرس، احفظ الله يحفظك، احفظ أمر الله يحفظك الله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، وإن استعنت فاستعن بالله. أما الأساس أنك لن تستطيع أن تصل إلى حفظ الله عز وجل إلا إذا حفظت أمره، رآك حيث أمرك وافتقدك حيث نهاك. إن حفظت أمر الله عز وجل فالله يحفظك، وحفظ الله شامل، يحفظ لك عقلك من أن يصيبه الخلل، يحفظ لك أجهزتك، أعضاءك، يحفظ لك زوجتك، أولادك، يحفظ لك بناتك، يحفظ لك مالك، يحفظ لك سمعتك، يحفظ لك كرامتك، يحفظ لك دينك. ابن عمر: دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. أيضاً هذا الاسم محبب للإنسان، الإنسان حينما يرى كل شيء

محفوظ. هذه الاستقامة، الاستقامة عين الكرامة. أنت إذا استقمت على أمر الله حفظ الله لك كل شيء، أنت في ظل الله فإنك بأعيننا. هذه الآية موجهة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكل آية موجهة للنبي عليه الصلاة والسلام للمؤمن منها نصيب على قدر استقامته وإيمانه وإخلاصه. فإنك بأعيننا، وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، وحفظ الله يغني عن كل شيء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وهو في غار ثور، يعني دمه مهدور، 200 ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاً، وصلوا إلى غار ثور، قال الصديق: لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا. قال النبي الكريم: يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. نظروا إليه وقعت عينهم على عينه: يا رسول الله لقد رأونا. قال: يا أبا بكر ألم تقرأ قوله تعالى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون؟ حفظه الله. تبعه سراقة غاصت قدماه في الرمل، طلب الأمان، عاد ثانية غاصت قدما فرسه في الرمل فاستسلم لأمر النبي. يعني إذا كان الله معك فمن عليك؟ إذا حفظك الله، والله ليس في الأرض كلها جهة مهما قويت تستطيع أن تصل إليك. وإذا تخلى الله عنك: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. اسمحوا لي أيها الإخوة أن أنهي الدرس بهذه الحقيقة: أنت في كل يوم لك حالان مع الله، حال التولي وحال التخلي. إذا قلت أنا أصابك التخلي، وإذا قلت الله نالك التولي. يعني إذا وحدت الله تولاك الله، إذا اعتددت بنفسك، بمالك، بقوتك، بعلمك، بذكائك، بخبرتك، تخلى الله عنك. تخلى عن أصحاب رسول الله وفيهم النبي في حنين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وفي بدر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ملخص هذا الدرس أنه ما منا واحد من دون استثناء إلا ويتمنى أن يحفظه الله، أن يحفظ له صحته. هناك أمراض عضالة إذا ألمت بالإنسان جعلت حياته جحيماً لا يطاق. يتمنى كل منا أن يحفظ الله له صحته وأهله وأولاده وبناته وأصهاره وبيته وماله وتجارته وسمعته ومكانته. يعني في أخبار الإنسان يرتجف منها. قال لي رجل: ابنتي حاملة، الأصح أن نقول حامل، إذا قلنا امرأة حاملة أي على ظهرها، أما حامل في بطنها. ابنتي حامل من ابني، أين مكانته أمام الأسرة؟ واحد في السجن والبنت في المستشفى. هذه مشكلة، مشكلة كبيرة جداً. في إنسان سمعته طيبة، بيته نظيف، علاقات كلها إيجابية، عمله جيد، محفوظ في مكانته وسمعته، موفق في عمله، فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين. لا تعتمد على غير الله في الحفظ. أما الكلمة الفيصلة: احفظ الله يحفظك، يعني كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، عبدي أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد
أتعبتك فيما

0: ما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ يوسف بن نوح أحمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ يوسف بن نوح أحمد.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، يقول ابن عطاء الله السكندري: إذا أردت أن ينفتح لك باب الرجاء فاشهد ما منه إليك، وإذا أردت أن ينفتح لك باب الخوف فاشهد ما منك إليه.
1: أي إذا أردت أن يتقوى رجاؤك في الكريم المنان فاشهد ما منه إليك من الإحسان. في الدنيا عليك بسط منته، وفي الآخرة هيأ جنته. في الدنيا أنعم عليك غاية الإنعام، وفي الآخرة أعد لك دار السلام باقية مستمرة على الدوام.
0: وإذا أردت أن ينفتح لك باب الخوف والحزن فاشهد ما منك إليه من الإساءة والتقصير والغفلة عن الذكر والتذكير والظن بنفسك أنك صاحب الاختيار والتدبير.
1: والمحبون العارفون الذاكرون بالرجاء والخوف يعيشون، إذ يرون ما من الله تعالى إليهم في الدنيا في واقع الحال، ثم في الآخرة وعدا كريما، ويرون ما منهم إليه من تقصير عن الوفاء بحقه عليهم، فيتهمون أنفسهم ويجاهدونها ويراقبونها حتى لا تحيد عن الطريق القويم، ثم هم يأخذون بزمام أنفسهم في سلوك طريق رب العالمين درجة درجة ومرتبة مرتبة حتى تكتب لها النجاة.
0: وفي ذلك يقول الجنيد رضي الله تعالى عنه:
2: ضاقت علي نفسي ليلة حتى لم أطق الصبر، فخرجت ذاهبا على وجهي، فانتهيت إلى رجل مطروح في المقابر مغطى الرأس، فلما أحس بي قال:
3: أبو القاسم؟
2: قلت: نعم. قال:
3: متى يصير داء النفس دواءها؟
2: قلت: إذا خالفت هواها صار داؤها دواءها، فإذا به يقول لنفسه معاتبا:
3: اسمعي، لقد أجبتك بهذا مرارا، وأنت تقولين حتى أسمع من الجنيد. ها قد سمعت.
2: وتركته وانصرفت وأنا أقول لنفسي: هكذا تكون الرياضة ومجاهدة النفس، وإلا فلا.
1: أخي المسلم، إن أعدى أعداء المرء نفسه إذا أفلت منه زمامها، وأطوع أصدقاء المرء نفسه أيضا إذا عرف كيف يسوسها ويرودها ويحكم السيطرة عليها. ولذلك كانت سياسة النفس ورياضتها ومجاهدتها هي أول ما يجب على العبد أن يتمكن منه ليكون من المفلحين.
0: وعلى ضرب المحبة والمعرفة والذكر نلتقي بحجة الإسلام الإمام الغزالي:
4: أعود إلى حديث المحبة لأذكر مزيدا من مأثورات السلف الصالح فيها، طلبا لزيادة المعرفة بها. وأقول: أوحى الله سبحانه وتعالى إلى داود عليه السلام: لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي وتقطعت أوصالهم من محبتي. يا داود، هذه إرادتي في المدبرين عني،

0: فكيف إرادتي في المقبلين علي؟ يا داود، أحوج ما يكون العبد إلي إذا استغنى عني، وأرحم ما أكون بعبدي إذا أدبر عني، وأجل ما يكون عندي إذا راجع إلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. وروي أيضا أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى آدم عليه السلام: يا آدم، من أحب حبيبا صدق قوله، ومن أنس بحبيبه رضي فعله، ومن اشتاق إليه جد في مسيره. وعن علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سنته فقال: المعرفة رأس مالي، والعقل أصل ديني، والحب أساسي، والشوق مركبي، وذكر الله أنيسي، والثقة كنزي، والحزن رفيقي، والعلم سلاحي، والصبر ردائي، والرضا غنيمتي، والعجز فخري، والزهد حرفتي، واليقين قوتي، والصدق شفيعي، والطاعة حبي، والجهاد خلقي، وقرة عيني في الصلاة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأظن أن هذا القدر كاف في شرح كنه المحبة والشوق والأنس والرضا.
2: عفوا يا شيخنا، وبماذا تنصح المحب؟
0: أقول له: يا أخي، كما قال ذو النون المصري: قل لمن أظهر حب الله احذر أن تذل لغير الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأقول له كما قال الثوري: المحبة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم.
3: ومع المحبين العارفين الذاكرين نلتقي. كان أبو يزيد البسطمي من الذين أخلصوا الحب لله تعالى، وكان في حبه لله تعالى ينطلق من القرآن الكريم ومن السنة النبوية الشريفة. تحدث مرة عن المحبة فقال:
4: اطلب هواه في خلاف هواك، ومحبته في بغض نفسك، فإنه معروف عند مخالفة الهوى، محبوب عند بغض النفس. واعلم أن العبد لا يكون محبا لخالقه حتى يبذل نفسه لله في طلب مرضاته سرا وعلانية، ويعلم الله من قلبه أنه لا يريد إلا هو. واعلم أن من أراد الله تعالى وفقه، ومن أحبه قربه، وإذا جاء حب الله غلب كل شيء، فلا حلاوة للدنيا ولا حلاوة للآخرة، وإنما الحلاوة حلاوة الرحمن. إلهي، ليس العجب من حبي لك وأنا عبد فقير، وإنما العجب من حبك لي وأنت ملك قدير. إلهي، وحبك فرض كيف لي بأدائه، ولست لفرض ما حييت بتاركي.
3: إلهي، عجبت لمن يقول ذكرت إلفي، وهل أنسى فأذكر ما نسيت؟ أموت إذا ذكرتك ثم أحيا، ولولا حسن ظني ما حييت، فأحيا بالمنى وأموت شوقا، فكم أحيا عليك وكم أموت. شربت الحب كأسا بعد كأس، فما نفد الشراب وما رويت، فليت خياله نصب لعيني، فإن قصرت في نظري عميت.
2: إلهي، إني على أعتابكم لم أرض غير الحب مشرب، حريتي رق لكم وهي المقام وذاك أقرب، وأدلتي أني ضعيف والضعيف عليك يحسب، قالوا بأنك لم تكن فيما تقرره منسب، فأجبتهم أنا نسبتي عبد على الأبواب أحسب.
5: أتيت

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
2: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي، سمارت باي، أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات المفروشة.

0: الشاشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة، مجموعة صبحي أبو غلوس. عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز. كيف بي

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أحبكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ربنا ما خلقت السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وما نشرت على الأرض حياة وفي السماء جناحا إلا بالحق، وما شع نجم أو أشرقت شمس أو انعقد على شجر ثمر إلا بالحق، وما قضيت أمرا وما خلقت بشرا إلا بالحق، سبح باسمك الإنسان والطير والشجر، والملائكة يسبحون بحمدك ويستغفرون لمن في الأرض، الأرض التي حملت الرواسي وأنبتت ما لذ وطاب من نعم وآلاء، فترى التفاوت في خلق الرحمن، وترى الطير صافات والفلك تجري في البحر بنعمة الله، وترى الأرض خاشعة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، فانظر يا أخي وتبصر وتأمل وتفكر وقل كيف خلق الله السماوات بغير عمد. كل هذا الإعجاز الإلهي جاء دليلا على عظمتك يا إلهي وعلى قدرتك، فامنحنا القدرة والقدوة لبناء هذا الوطن وتعزيز أركانه وحماية منشآته وتحقيق طموحاته بهمة الأبناء والآباء والساهرين القائمين على شأنه وأمنه، السائرين في مدارات التغيير والتطوير والتحديث والتعمير، فهذا شأن المواطن في وطن هو مهدنا وبيتنا وخيمتنا وعزنا ومجدنا وحياتنا الحافلة، وحياتنا الحافلة بالتعاون والتناغم. ولتحفظ اللهم قائدنا الهاشمي عميد آل البيت وقدوة الأخيار والأحرار، فهو الرائد الذي يصدق أهله ويحمل وطنه في حله وترحاله وسفره الميمون، ليجعله في الذرى وطن الأمجاد ووطن الحداثة والأصالة والإبداع.
0: إذاعة القرآن الكريم

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

إنا نتجه إليك يا حي يا قيوم، مؤمنين بك وموحدين ومخلصين لك الدين، أن تهب لنا من لدنك نورا ينير أبصارنا وبصائرنا، وأن تلهمنا إلهاما يزكي نفوسنا ومشاعرنا، لكي ندرك بهذا الهدى منك مقام هذا النبي الكريم وبهاءه، ونعرف جلاله وعلاه، ونوقن أن هذا النبي هو رحمتك المهداة ونعمتك المسداة، وأنه هو القدوة المثلى لمن يرجو حب الله ويطلب رضوان مولاه، وأن ما جاء به هو الحق وسبيل الفوز والنجاة لكل من يرغب في سعادة دنياه وأخراه.

والغفران. يا من أكرمت هذا النبي ورفعت ذكر هذا النبي وجملت هذا النبي وكملت هذا النبي واصطفيت هذا النبي، نسألك بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك أن تصلي على سيدنا محمد أفضل وأتم صلاة، وأن تسلم عليه أزكى وأسنى سلام. واجعل اللهم صلاتنا عليه يتجلى فيها لأمرك أجمل الأداء وأخلص الوفاء، لأنه صلى الله عليه وسلم حقيق بكل حب وولاء، وجدير بكل ثناء وإطراء، جزاء ما أسدى لأمته من الأيادي البيضاء، وتحمل في دعوته من أذى الأعداء. فصل يا ربنا عليه صلاة دائمة لا حصر لها ولا انتهاء.

ومولانا محمد المعروف بالصادق الأمين والموصوف بالعطف على الفقراء والمساكين والداعي إلى توحيد رب العالمين والهادي إلى صدق العبودية وإخلاص اليقين. وندعوك أن تصلي وتسلم عليه صلاتك الأزلية التي خصصت بها نبي الرحمة وهادي الأمة وجالي الظلمة. وصل يا ربنا وإلهنا عليه صلاة تكافئ بها إخلاصه وصدق جهاده وتجازي بها صبره على كيد أعدائه وحساده، صلاة نامية دائمة مدى الدهر في امتداد.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن

الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش

ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا

فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا

يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون

وجعلناه هدى لبني إسرائيل.

مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين

فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ودعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم

ذنوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام

كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله

وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.

وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت

يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل

ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب

أَمْوَالِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه

منتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا

بهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديراً.

وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها

منك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا

والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه

أبنائهم لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا

وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا

لنسكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما

ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينك.

والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما

ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق

ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن

0: لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية

0: إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز الثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
1: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600. مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي. سمارت باي أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: عابدين على اللعبة متعودين وخصوماتنا للسبعين. خصومات بلو فرايدي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين. خصومات بلو فرايدي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة،
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
0: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك،
1: ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد

0: العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة خدمة وثقة.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-67. مطابخ التميز نكهة البيت.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إلو فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إلو فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم.
6: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 25 من دروس سورة الأنفال، ومع الآية 66، وهي قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. أيها الإخوة، قد يسأل سائل: في الآية السابقة يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال،

إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني 1 لـ10، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. هاتان الآيتان يشف منهما موضوع دقيق في الإسلام. هذا الموضوع ألخصه بكلمتين: هناك الحد الأدنى، هناك الحد الأقصى. أضرب أمثلة: مسيلمة الكذاب قبض على صحابيين، فجيء بهما إليه فقال للأول: أتشهد أني رسول الله؟ قال: ما سمعت شيئاً، فقطع رأسه فوراً. وقد قطع الرأس وسئل الثاني: أتشهد أني رسول الله؟ قال: أشهد أنك رسول الله. الأمر بلغ النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي: أما الأول فقد أعز دين الله فأعزه الله الذي قطع رأسه. قال له: ما سمعت شيئاً. قال: أما الأول فقد أعز دين الله فأعزه الله. والثاني: الصحابة قلقوا عليه أشد القلق. قال: وأما الثاني فقد قبل رخصة الله. في موقف بطولي وفي موقف مقبول عند الله، الأول الحد الأقصى والثاني الحد الأدنى. هذا موضوع دقيق في الإسلام، هناك حد أقصى وهناك حد أدنى. فحينما ألزم علماء المسلمين أن يقولوا بخلق القرآن، بعضهم كنوا عن موافقتهم بكناية، قال: القرآن والإنجيل والتوراة والزبور كلها مخلوقة، وقصد أصابعه. هذا الحد الأدنى ونجوا. أما ابن حنبل قال: لا، لا أقول بخلق القرآن، فدخل السجن وعذب كثيراً. ابن حنبل أخذ الحد الأعلى، بقية العلماء أخذوا الحد الأدنى. إذاً عظمة هذا الدين أنه في حد أدنى يستطيعه كل الناس، وفي حد أعلى يفعله الأبطال. فلو ألغينا الحد الأعلى لألغيت البطولة في الأرض. لو أنه أصحاب الأخدود قبلوا تحت تهديد القتل أنه إله، لا شيء عليهم، يعني الله عز وجل ما كلف الإنسان ما لا يطيق، لكن أصحاب الأخدود رفضوا أن يعترفوا بألوهيته، فدفعوا حياتهم ثمناً لهذا الموقف البطل. ماشطة بنت فرعون، وقع المشط من يدها فقالت: بسم الله. قالت لها بنت فرعون: ألك إله غير أبي؟ قالت لها: الله ربي وربك ورب أبيك. أخبرت أباها، جيء بها وعندها 5 أولاد، وجاء بقدر فيه زيت مغلي، فقال لها: ألك إله غيري؟ قالت: الله ربي وربك. أمسك ولدها الأول وألقاه في الزيت حتى انفصل عظمه عن لحمه، ورأته بعينها. فأمسك الثاني، قال لها: ألك إله غيري؟ قالت: الله ربي وربك. فأمسك بالثاني وألقاه في القدر حتى انفصلت عظامه عن لحمه.

وأمسك بالثالث، قال لها: ألك إله غيري؟ قالت: الله ربي وربك. ألقاه في القدر، أخذ الرابع، سألها: ألك إله غيري؟ قالت: الله ربي وربك. ألقاه في القدر. الخامس رضيع، فلما قال لها: ألك إله غيري؟ سكتت، والحديث في الصحاح: فأنطق الله وليدها: أن يا أمي أثبتي أنت على حق. قالت: الله ربي وربك. فألقاه في القدر، ثم ألقاها في القدر. في أثناء الإسراء والمعراج شم النبي رائحة ما شم مثلها قط، قال: يا جبريل، ما هذه الرائحة؟ قال جبريل: هذه رائحة ماشطة بنت فرعون. معنى ذلك بكل موقف في حد أعلى يجعلك بطلاً، والله عز وجل ما كلفك فوق ما تطيق، عمل لك حد أدنى. واضح؟ هذا شأن المسلمين في كل مكان، في حد أعلى له ثمن باهظ وله مكان كبير فيه، وفي حد أدنى ما في عندك إمكان أن تضحي بحياتك فقبل. لذلك الله عز وجل قال: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. فلما الإنسان يختار الأيسر والأسهل لا شيء عليه. لكن القصة مرة ذكرتها ببلد إسلامي، يعني الله عز وجل كافأ الأول برقم فلكي، هيك وقتها كنت بتركيا، قلت له: أعطى الأول 10,000 دولار، الثاني أعطى 10,000 ليرة تركي. يعني الثاني أخذ أجر لكن قليل كثير بالقياس إلى أجر البطل. فأنت مخير، الله عز وجل ما كلفك ما لا تطيق. إن أردت أن تكون بطلاً في ثمن كبير جداً وفي مكافأة فلكية، إن أردت أن تكون كأي إنسان عادي في الحد الأدنى تأخذ به. فلذلك مع قوة الإيمان، مع نزع الدنيا من قلب الإنسان، مع البعد عن أهل الضلال، قد يأخذ الإنسان الموقف الأعلى، قد يكون إيمانه قوياً جداً. عندئذ تأتي الآية الأولى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. في حد أدنى وفي حد أقصى أيها الأخوة، لكن يجب أن تعلموا علم اليقين أن الله جل جلاله لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تكلف بأمر فوق طاقتك. إلا أن المشكلة أن الناس يقيسون التكليف بوسعهم، الأصح أن تقيس الوسع بالتكليف. ما دام هذا الأمر كلفك الله به إذاً هو قطعاً ضمن وسعك. حينما يقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يجب أن تؤمن كل خلية بجسمك وكل قطرة بدمك أن غض البصر في أصعب الأزمنة وفي زمن الكاسيات العاريات المائلات المميلات، في زمن أن المرأة تمشي في الطريق تبدو كل مفاتنها، في هذا الزمن الصعب غض البصر ضمن وسعك. ما دام هناك أمر إلهي هذا الأمر ضمن وسع الإنسان، لكن ضمن وسع الإنسان الصادق الذي أراد الدار الآخرة، الذي أراد الله ورسوله والدار الآخرة. أما إذا كان هناك إصرار على

الدنيا بينك هذا الشيء فوق طاقتي. متى يرى هذا الشيء فوق طاقته؟ إذا أراد الدنيا. إذاً يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. أيها الأخوة، الحقيقة الدقيقة قس الوسعة بالتكليف. الأصل هو التكليف، فما دام الله قد كلفك بأمر، هذا الأمر يقيناً وقطعاً ضمن وسعك. أما الناس يقيسون التكليف بوسعهم، هو مصر على معصية، بعيد عن الله، آثر الدنيا، يقول لك ما بستطيع. وقد قيل: اعلم يقيناً أن الأمر الذي تتوهم أنك لا تستطيعه هو الأمر الذي لا تريد أن تفعله. وفي قصص لا تعد ولا تحصى، يعني إنسان في صعيد مصر أمي لا يقرأ ولا يكتب، أرسل ابنه إلى الأزهر، وعاد بعد 5 سنوات شيخ، وألقى خطبة في جامع القرية، فبكى الأب بكاءً مراً، وقد ظن الناس أن هذا البكاء الشديد كان فرحاً بابنه الذي أصبح خطيباً، لكن الحقيقة هي العكس، كان هذا البكاء الشديد أسفاً على عمر ضيعه في الجهل. في اليوم التالي ركب دابته وتوجه إلى القاهرة، الطريق 1000 كيلومتر، وعلى الدابة شهر، وصل بعد شهر إلى القاهرة، سأل أين الأزعر؟ لا يحفظ اسمه، توهمه أزعراً، قيل له: ما في عندنا هنا أزعر، في عندنا أزهر، قال: هذا الذي يتعلم الطلاب به. أخذوه في 55 إلى الأزهر، وتعلم القراءة والكتابة، ثم طلب العلم، ومات في 96، ومات شيخ الأزهر. إن القرار الذي يتخذه الإنسان في شأن مصيره قلما تنقضه الأيام، والله مستحيل، وألف ألف ألف مستحيل أن تطمح لشيء وتصدق في طلبه ولا تصل إليه، من سابع المستحيلات. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ما دام الله قد كلفك فهذا ضمن وسع الإنسان، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. لكن سؤال: الآن خفف الله عنكم، الآن تشير إلى الزمان، يبدو أن الصحابة الكرام وهم مع سيد الأنام كانوا في أعلى درجات الإيمان، وفي أعلى درجات البعد عن الدنيا، وفي أعلى درجات البعد عن الفتن، وفي أعلى درجات القرب من الله. بهذا القرب، وبهذا الإقبال، وبهذا البعد عن الدنيا، وبهذا الصدق الكبير، كان الواحد منهم بعشرة، فإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. لكن مع مضي الزمن والفتوحات والغنائم والأموال والاستقرار، هذا يضعف الإيمان، أو مع الإقبال على الدنيا وضعف الإقبال على الآخرة، هذا يضعف الإيمان، مع انتشار الفتن هذا يضعف الإيمان،
لذلك جاء التوقيت زمني، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً، لكن أيضاً المستوى من الإيمان الضعيف عند الله مقبول. بالجامعة في مقبول وفي وسط وفي جيد.

وفررت منهما فأنت فار من الزحف، وهي من الكبائر. إذا واجهت رجلين وفررت منهما فأنت بالتقييم الدقيق فار من الزحف، إنه هذا الحد الأدنى. أما إذا واجهت عشرة وفررت منهم هذا دليل ضعف الإيمان، لكن لو فررت من ثلاثة لا تعد عديم الإيمان، أما من اثنين أقل من ضعيف صرت، يعني راسل. أما قول الله عز وجل والله مع الصابرين، ماذا أقول بهذه الآية؟ هذه معية خاصة، يعني هو معهم بالتوفيق، معهم بالتأييد، معهم بالنصر، معهم بالحفظ، معهم بالرعاية. يعني لو واحد قال سافرت إلى بلاد الغرب ومعي خمسة دولار تصدقه؟ مستحيل. لكن لو علمت أنه معه إنسان معه ملايين، لكن معي فلان، الكلام صحيح، فلان معه ملايين. أو إنسان ضعيف قال نقلت هذه الصخرة من هنا إلى هنا، كلام غير مقبول. لو علمت معه بطل بالوزن الثقيل أعانه عليها صار كلام مقبول. فإذا قلت والله مع الصابرين، يعني معهم بقدرته، معهم بعلمه، معهم بغناه. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، ويا رب ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك. يعني البطولة أن تكون مع الله، والقضية الدقيقة أن هناك معية عامة حينما يقول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، يعني معكم بعلمي، هي معية عامة. أما إذا قال الله عز وجل والله مع الصابرين، هي معية خاصة، يعني معهم بالتوفيق، معهم بالحفظ، معهم بالنجاح، معهم بالإكرام، معهم بالعطاء، مع الخاصة رائعة جداً. والله مع المؤمنين، مع الصابرين، مع الصادقين، هذه معية خاصة. والله عز وجل يبين لنا أن هذه المعية الخاصة لها ثمن. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً، هذا ثمن معية الله عز وجل. ولا تنسوا أبداً أنه إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. الآيات تصبح يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين. أيها الإخوة الكرام، في موضوع غزوة بدر، كلكم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام اختار لأصحابه مكاناً مناسباً في هذه الغزوة، فجاء صحابي جليل اسمه الحباب بن المنذر. أنا ما رأيت قصة لها دلالات كهذه القصة. قال له يا رسول الله هذا الموقع وحي أوحاه الله إليك؟

أم هو الرأي والمشورة؟ يعني إذا كان وحي لا أتكلم ولا كلمة، أما إذا كان اجتهاد لي كلام، لكن حكمة الله المطلقة أن الله حجب عن نبيه الموقع المناسب، حجبه عنه وحياً، وحجبه عنه اجتهاداً، وحجبه عنه إلهاماً. فجاء هذا الصحابي بأدب جم قال له: يا رسول الله، هذا المكان وحي أوحاه الله إليك أم هو الرأي والمشورة؟ قال له: هو الرأي والمشورة. دقق، قال له: والله يا رسول الله ليس بموقع، يعني موقع غير مناسب. فالنبي الكريم ببساطة وبعفوية وبمودة قال له: أين الموقع المناسب؟ أشار له بموقع آخر، وعطى أمر لأصحابه أن ينتقلوا إلى هذا الموقع. القصة دقيقة جداً ومعبرة جداً. القصة تعني أن النبي معصوم من أن يخطئ بأقواله وأفعاله وإقراره، لكن لحكمة بالغة بالغة بالغة حجب الله عنه الموقع المناسب، حجبه وحياً، وحجبه إلهاماً، وحجبه اجتهاداً، فكان الموقع الذي اختاره لم يعجب هذا الصحابي. فهذا الصحابي من شدة أدبه قبل أن يدلي برأيه قال له: هذا الموقع وحي أم رأي؟ فإن كان وحي ولا كلمة، وإن كان رأي نصح، والدين النصيحة. الآن النبي معصوم، إلا أن فضيلة واحدة لا يمكن أن تبدو منه، فضيلة الرجوع إلى الصواب، هو معصوم، فكيف يظهر بهذه المكرمة وهذه الفضيلة؟ لا بد من أن يحجب عنه الموقع المناسب وحياً وإلهاماً واجتهاداً، ويأتي صحابي مؤدب جداً ويسأله يجيبه أن هذا الرأي والمشورة، يقول له: ليس بموقع. لذلك هذه القصة لها دلالات كبيرة جداً تبين أنه حتى الفضيلة التي لا يمكن أن تظهر من النبي لأنه معصوم، الله عز وجل هيأ له ظرفاً دقيقاً وظهرت هذه الفضيلة، فضيلة الإصغاء إلى الناصح، فضيلة الرجوع إلى الصواب. فكانت هذه القصة من معالم سيرته النبوية صلى الله عليه وسلم. أما كلمة والله مع الصابرين، يعني لما كان بالغار ووصل الكفار إليه، والحقيقة في ملمح آخر دقيق جداً، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. أخذ بالأسباب، هيأ من يأتيه بالزاد، من يأتيه بالأخبار، من يمحو الآثار، اتجه جنوباً والمدينة شمالاً، اتجه مساحلاً والمدينة إلى الداخل، قبع في غار ثور أياماً ثلاثة وقت شدة الطلب، فكل ثغرة غطاها. إذاً هو أخذ بالأسباب، وهذا منهج، أخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. لكن واقع العالم أن الغرب أخذ بالأسباب واعتمد عليها وألهها ونسي الله، فوقع في الشرك، وأن الشرق لم يأخذ بها أصلاً وقع في المعصية. والصواب أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. لكن حينما وصل المطاردون إليه

في ملمح دقيق جداً. لو أنه أخذ بالأسباب واعتمد عليها ووصلوا إليه لانهارت قواه، لكنه أخذ بالأسباب طاعة لله واعتمد على الله، فلما وصلوا إليه قال له أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يعني إذا كان الله معك فمن عليك؟ يعني والله مع الصابرين، يعني أنت مع الله قوي جداً، أنت مؤمن ضعيف بمرتبة اجتماعية متدنية، بدخل متواضع جداً، ما أحد يعرفك، لست مشهوراً، مغمور. إذا كنت مع الله أنت أقوى الناس وأذكى الناس، لأنه تأخذ قوة الله وتأخذ علم الله وتأخذ رحمة الله، فالأصل أن تكون مع الله. لذلك والله مع الصابرين، كلمة مع قليلة. أنت مع من؟ يعني مواطن متواضع دخله محدود، ضارب آلة كاتبة، بيته بأقصى المدينة، بيته 60 متر، الملك معه، صار أقوى من كل وزراء الملك. فأنت يجب أن تعلم ماذا يعني أن يكون الله معك، ولا تنسى هذه المقولة: إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. ما تنسى هذه المقولة: يا ربي، ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ حينما تكون معه ينزل الله على قلبك السكينة، السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. هذه السكينة أكبر عطاء إلهي، طمأنينة، ثقة، قوة شخصية، سعادة، رضا، تفاؤل، معنويات مرتفعة جداً. هذه السكينة. أيها الأخوة الكرام، شيء آخر، هذه الموقعة، موقعة بدر، تم أسر 70 قرشي، فالنبي الكريم استشار أصحابه الكرام فقال: ما ترون في هؤلاء الأسرى؟ ماذا نفعل بهم؟ إن الله قد أمكنكم منهم، وإنما هم إخوانكم بالأمس. فقال أبو بكر: يا رسول الله، أهلك وقومك، قد أعطاك الله الظفر ونصرك عليهم، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوة، استبقهم، يعني اعفو عنهم، وإني أرى أن تأخذ الفداء منهم، فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار، وعسى الله أن يهديهم بك، فيكون لك عضدا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما تقول يا ابن الخطاب؟ نحن أحياناً بالأخبار نسمع أن هذا الوزير من الصقور، وهذا الوزير من الحمائم، في وزير صقر، في وزير حمامة. فلما سأل سيدنا ابن الخطاب سيدنا عمر قال له: يا رسول الله، قد كذبوك وأخرجوك وقاتلوك، ما أرى ما رأى أبو بكر، أرى أن تمكنني من فلان فأضرب عنقه، وأن تمكن علي من عقيل فيضرب علي عنقه، وتمكن حمزة من فلان حتى يضرب عنقه، حتى ليعلم الله أنه ليست في قلوبنا مودة للمشركين. هؤلاء صناديد قريش وأئمتهم وقادتهم، فاضرب أعناقهم، ما أرى أن يكون لك أسرى، فإنما نحن راعون مؤلفون. هذا رأي الصقور، أول رأي.

0: رأي الحمائل. وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، انظر وادياً كثير الحطب فأضرمه عليهم ناراً. فقال العباس وهو يسمع ما يقول: قطعت رحمك. قال أبو أيوب: فقلنا يعني الأنصار إنما يحمل عمر ما قال حسد لنا. فدخل عليه الصلاة والسلام البيت، فقال أناس يأخذ بقول أبي بكر، وقال أناس يأخذ بقول عمر، وقال أناس يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. ثم خرج فقال: إن الله تعالى ليلين قلوب أقوام حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله تعالى ليشدد قلوب أقوام حتى تكون أشد من الحجارة. هلا بحياتنا اليومية ضمن الشرع في إنسان لين، في إنسان قاسي. مثلك يا أبا بكر في الملائكة كمثل ميكائيل يتنزل بالرحمة، ومثلك يا أبا بكر في الأنبياء كمثل إبراهيم قال: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى بن مريم إذ قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ومثلك يا عمر في الملائكة كمثل جبريل يتنزل بالشدة والبأس والنقمة على أعداء الله. ومثلك في الأنبياء كمثل نوح إذ قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ومثلك في الأنبياء كمثل موسى إذ قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. لو اتفقتما ما خالفتكما. بس واحد مع الصقور، واحد مع الحمائم، واحد شديد، واحد لين. أخذ قرار: لا يفلتن منكم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق. ومن بين الأسرى كان عدد كبير من أغنياء قريش. النبي أخذ قرار: فداء أو قتل. أيها الإخوة، لذلك قال تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين. فجاء الوحي يقول: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. أيها الإخوة الكرام، تتمة هذه الآيات وشرحها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: كنا وإياكم إخوتي الكرام مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079 8 8 3

0: 9444 تقبل الله منكم.
1: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
2: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600. مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي، سمارت باي، أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 0796529702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: عابدين على اللعبة متعودين وخصوماتنا للسبعين. خصومات بلو فرايدي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين. خصومات بلو فرايدي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
6: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
7: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
6: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
7: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
6: موجودة كلها. شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
7: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
6: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
7: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماك

اكسس بتوفر اطارات سبورت اي في باحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقه والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجويه. اطارات سبورت اي في الفائزه بشهاده ريد دوت الالمانيه وسيما شو الامريكيه وجائزه باريس للتصميم. الوكيل شركه الجهاد العالميه للاطارات عمان اوتوستراد عمان الزرقاء بعد محطه طبربور الرئيسيه للباص السريع مقابل قاعه الفيصل. 06 400 33 44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة له فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة له فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
5: وين هالغيبة يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
3: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
8: كل عظامي بتوجعني.
9: هاي وصفة طبية وسلامتك.
8: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
9: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
8: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
10: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
11: هاتف رقم

0: 037 10 10 25.
1: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا اطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة، مجموعة صبحي أبو غلوس. عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا، المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها

الحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد.

ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.

ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير.

ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن

فيه فهل ينظرون إلا سنة الأولين

الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد.

كاذب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون

قل نعم وأنتم داخرون.

طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون

ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله.

والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يخلقكم

إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا.

هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.

نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم

وليا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون.

ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به.

سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت

وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم

0: فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ جمال شاكر. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
4: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600. مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي، سمارت باي، أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
7: عابدين على اللعبة متعودين وخصوماتنا للسبعين. خصومات بلو فرايدي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكة مول. عابدين بكل بيت موجودين. خصومات بلو فرايدي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكة مول. عابدين بكل بيت موجودين.
8: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
9: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
8: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
9: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
8: موجودة كلها. شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
9: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
8: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
5: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
10: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
11: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
12: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-67. مطابخ التميز، نكهة البيت. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
5: وين هالغيبة يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
3: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
8: فعلاً أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
9: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، محمد شموط من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أماني الكعابنة في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الدكتور أحمد الحرسيس، مدير العلاقات العامة والإعلام في دائرة الإفتاء. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير أخي الدكتور محمود على هذه الاستضافة، وأسأل الله أن يبارك في هذه الإذاعة.
0: حياكم الله دكتور. إخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهواء. السلام عليكم ورحمة الله.

0: وعليكم السلام، على العافية دكتور.
1: حياكم الله، الله يعافيك.
0: سيد أول إشي بحب أذكر الصلاة على النبي، اللهم صل على سيدنا.
1: اللهم صل على سيدنا محمد.
0: في أنا زلمة سايق تاكسي بشتغل.
1: نعم.
0: صارت معي قبل يومين، واحد أشر لي طبعا الدنيا المسا، أنا زلمة مفلوز طبعا، المفلوز طبعا لا بشم، لا بتطعم بأكل أو بشرب أو ما بشم أي إشي. ففلع معي واحد معاه كاسة بشرب، فتفاجأت إنه بعد ما وصلت له بيقول لي هاي بيرة ويسكي. بقول له كيف؟ بقول لي هاي بيرة ويسكي. بقول له يعني كيف يعني عادي يعني؟ قال لي اه عادي بشرب عادي قدام الناس، يعني ماسك الكاس وماسك عادي وبشرب قدام الناس قدام الشارع علنا.
1: تسمع توجيه ان شاء الله من فضيلة الدكتور.
0: اعطاني في كمان توجيه في، بس في كمان شغلة ثانية اللي هو نصب الاحتيال علينا احنا سائقين التكاسي. يعني كان اول شيء الواحد توصل على باب البيت يقول لك يلا بدي اوصل البيت اجيب مصاري واحاسبك. هلا صارت شيخ يعني اذا بيحكوها اتقدموا على هذا الاشي اللي هو بقول لك تحويل الكليك.
1: نعم.
0: بقول لك انا مع انا النت عندي والله يخلص او تلفوني يخلص، بس بدي اوصل البيت بس اشبك هذا واحول لك.
1: نعم.
0: فبدنا تجيه لهاي
1: تسمع يعني، يعني بالنهاية احتيال، نصب واحتيال. تسمع
0: نعم.
1: توجيه ان شاء الله.
0: شكرا لك.
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كل عافية دكتور محمود.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: بدي أسأل سؤال عن الماكينات البوكس، هاي بتكون قدام محلات، هاي لعبة.
1: نعم.
2: بضربها بحط فئة معينة من المصاري، بضربها بوكس تعطيه أرقام.
1: نعم.
2: هسا في حد معين للأرقام يقول لك إذا أنت طلعت رقم كذا كذا كذا كذا في لك مبلغ من المال، هل هذا حلال أم حرام؟ أم يعتبر من لعب قمار أو
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بنوجه سؤال لفضيلتكم.
1: تفضل فضيلة الدكتور يسمعك، تفضل سؤالك.
3: الآن أثناء الصلاة إذا نسي التشهد الأول وانتصب قائما وتذكر ثم جلس.
1: نعم.
3: هل صلاته صحيحة؟
1: تلبس بركن يعني تلبس بالقيام، قام للثالثة.
3: نعم، نسي التشهد الأول.
1: نعم.
3: وانتصب قائما ثم تذكر وجلس.
1: تسمع لي، كان جماعة ولا منفرد يصلي لوحده؟
3: الآن احنا بدنا سؤال للإمام إذا نسي ولا للمنفرد.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: بارك الله فيك،
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: يعطيك العافية شيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
4: شيخ بعد إذنك سؤال.
1: تفضل.
4: كل ما نقعد مع جماعة بقولوا لك إحنا من آل البيت، إحنا من زلالة الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه
4: طبعا وسلم. لا تصرفات بتشبه ولا بيعملوا إشي، فهاي شوفت عادة زي صارت كثير عند الناس. هو حلال حرام الانتساب لآل البيت؟ والله ما عارف شو القصة.
1: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
4: طول عمرك.
1: حياكم الله. اتصال أخير.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: الله يذكر بصلاة رسول الله.
1: اللهم صلي على سيدنا محمد.
5: شيخ سؤال، لعب نطلع احنا والشباب يعني نلعب مباريات كرة قدم في الملاعب.
1: نعم.
5: فنكون مثلا محددين موعد معين للمفروض الساعة 8 مساء.
1: نعم.
5: فبتعرف في شباب تتأخر وزي هيك، ففي شاب اقترح صار يحكي انه فرضا الشخص مثلا عليه 3 دنانير، اللي بيتأخر بيخلوها 4 دنانير ومن نقص من الشباب اللي التزمت بالوقت، فمعناها كان ضريبة التأخير، يعني أنا بصير على دينارين وغيره بصير على 4. هل هذا في حرمة ولا واحد مشكلة؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: شكرا.
1: حياكم الله. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
6: حياكم الله يا سيدي.
1: الأخ سائق عمومي يسأل عن نقل من يشرب الخمر.
6: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. وبعد، بالنسبة للسائق، هو ركب معه ولا يعلم أنه يشرب الخمر ثم عرف بعد ذلك. يعني دائما نحن نوجه الناس أن السائق هو ليس مسؤول بداية أن يسأل الناس وين رايح وين جاي أو شو اللي بتسويه، وبذلك لا يأثم بما يفعل. أما التوجيه

0: الآخر، أن شرب الخمر كما هو معلوم هو من الأشياء المحرمة المعلومة من الدين بالضرورة، لقول الله تعالى فاجتنبوه، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر 10 ومنها وشاربها. لذلك هي كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي أم
1: الخبائث.
0: الخبائث. لذلك نحن دائما نوجه الناس أن مثل هذه المنكرات ومثل هذه الكبائر يجب على المسلم أن يمتنع عنها، ومن فعلها فيلزمه التوبة والندم والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وعدم العودة لها. فالتوجيه الأول للسائق أنه لا يأثم بهذا، لأنه لا يعلم أصلا الذي يعني يركب معه ما هي صفته ولا يسأل عن ذلك. والتوجيه الثاني للراكب أو من يفعل هذه المعصية أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن هذه أم الكبائر وأم الخبائث ويجب التوقف عنها والرجوع إلى الله تعالى بالتوبة والإنابة.
1: جزاكم الله خير. موضوع النصب والاحتيال على يعني سائقي السيارات العمومي أو بغض النظر
0: بشكل
1: يعني
0: عام.
1: بشكل عام النصب والاحتيال تعددت يعني الطرق والأساليب دكتور.
0: نعم سيدي، يعني رب سبحانه وتعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فهذا نهي من الله سبحانه وتعالى عن أن نأكل أموال الغير بالباطل يعني بغير سبب مشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم لا يكذب. فهذا توجيه اليوم أن من يقوم بالنصب من يقوم بالاحتيال سواء كان على سائق التاكسي كما ذكر الأخ، بقول له أنا بدي أودي لك كليك وبروح ما برجع، أو بقول له أنا بدي أدفع لك الأجرة بس أصل البيت وأرجع
1: أو أصرف وأرجع
0: وبدل راجع ويأكل هذه الأموال، فنقول اتقوا الله سبحانه وتعالى. وكما قال علماؤنا أن المال هو مقصد من مقاصد الشريعة، وهو من الضرورات الخمس، من الضرورات الخمس حفظ المال. وبالتالي يعني الحديث النبوي الشريف لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، فكان المال مما يسأل عن منين جابه وفيما أنفقه. فنتق الله سبحانه وتعالى في غيرنا، ويعني زي ما احنا دائما نذكر أن الدنيا لا تغني عن الآخرة. يعني يمكن اليوم أنا نصبت عليه بدينار ولا بخمسة ولا شو ما كان المبلغ، يوم القيامة لن يكون هناك لا محامين ولا يكون هناك فلوس حتى ندفع. فهناك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هناك سيئات وحسنات وهناك جزاء ولا يوجد عمل.
1: جزاكم الله خير. يسأل عن أجهزة فضيلة الدكتور توضع يعني في عند في المولات وفي عند المحلات التجارية، أجهزة يعني كألعاب رياضية مثلا هاي الجهاز الضرب، وإذا يعني وصل لوزن معين يأخذ جائزة.
0: نعم يعني هذه الألعاب دائما نحكم عليها ضمن باب المسابقات، وهذه المسابقات لها ضوابط وشروط بشكل عام. فإذا كانت هذه الألعاب مما يعين الإنسان على الخير ولا يوجد فيها حظ مجرد، وكانت هذه الألعاب كما ذكر السائل هي تعين الإنسان على قوة الجسد، فيها شيء من يعني ليست مبنية على التخمين وعلى الحظ، فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يكون فيها إشكال.
1: جزاكم الله خير. قام للثالثة ونسي الجلوس الأوسط ثم عاد.
0: هذا سيدي كمان من الأسئلة المتكررة تقريبا في كل حلق، وهذا يدل على أنه ما ننبه عليه دائما أن المسلم في قضايا الفروض العينية كأحكام الطهارة والصلاة، هذه مما يجب عليه أن يتعلمها وجوبا عينيا، بمعنى يأثم المسلم إذا لم يتعلم الأحكام الواجبة عليه. وعلى رأس هذه الأحكام ما يتعلق بأحكام الطهارة كالوضوء والغسل وغيره، وما يتعلق بالصلاة اللي واجبة على كل بالغ عاقل. لذلك يعني دائما يعطينا تكرار مثل هذه الأسئلة على وجود ضعف في المسائل الفقهية أو تعلم الأحكام الفقهية. الجواب أن الجلوس الأول والتشهد فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الجلوس الأول كله يطلق عليه سنن الأبعاض، وسنن الأبعاض عندنا هي أقل من الفرض وأعلى من سنة الهيئة، وبالتالي يسن لمن تركها يسن

0: من تركها أن يسجد للسهو. فهذا الإنسان الذي ترك هذا التشهد ثم تلبس بركن القيام، فإذا رجع إلى التشهد، يعني رجع من الركن إلى السنة عالما عامدا، فإن صلاته تبطل. ولكن إذا رجع دون علم، يعني هو جاهل بهذا الحكم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون صلاته صحيح. إذن الخلاصة، من رجع عالما عامدا تبطل صلاته.
1: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. الانتساب إلى آل البيت دكتور؟
0: نعم سيدي، كما هو معلوم أن الله سبحانه وتعالى قد كرم وشرف مجموعة من البشر، ومن هؤلاء الذين كرمهم الله سبحانه وتعالى سادتنا من آل البيت، وهؤلاء قد ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أنه إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس آل البيت ويطهركم. فآل البيت لهم كرامة، والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أوصى بأمرين، فقال عليكم الصلاة، وقال عليكم بعترتي وآل بيتي، استوصوا بهم خيرا. فآل البيت لهم حال مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نسبهم الشريف قد أعطاهم هذه المكانة وهذه الميزة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. هذه الأولى. أما انتساب الناس لآل البيت، فكما قال علماؤنا أن الناس أمناء على أنسابهم، الناس أمناء على أنسابهم، فبالتالي من انتسب إلى آل البيت فكان له كرامة هذا النسب، فإن كان من الصادقين صدقه الله سبحانه وتعالى، ونحن لنا ظاهر الناس، فإذا واحد قال والله أنا أنتسب لآل البيت، بنقول له أنعم وأكرم ونحترمه لهذا النسب. نعم.
1: جزاكم الله خير. سؤال أخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية. أصدقاء يعني يذهبون يحجزون الملاعب كرة قدم، يذهبون لممارسة هذه الرياضة، الآن بالاتفاق في ضريبة تأخير، إذا تأخر أحدهم يقوم بدفع مبلغ أكثر أو زيادة عن الآخرين.
0: نعم، نقول لمثل هؤلاء الإخوة أنه لا ينبغي لهم أن يأخذوا زيادة بما سموه عقوبة أو سموه ضريبة تأخر أو ما أطلق عليه، فلا ينبغي لهم أن يأخذوا مثل هذا، وعليهم أن يوجهوا إخوتهم من هؤلاء الشباب أن يلتزموا بهذا الوقت.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله، يعطيكم العافية يا شيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: الله يبارك فيك. بدي أستفسر بالله عن موضوع الوضوء، تمام؟ إذا في عند المواقف بالقدم من تحت مسمار لحم وبعالجه، تمام، وممنوع تصيبه مي.
1: نعم.
2: مع فترة العلاج، أحط له مثلا لزقة وممنوع اللزقة يوصلها مي.
1: نعم. سلامات. تسمع الإجابة إن شاء الله. تفضل، في زيادة؟
2: في سؤال ثاني.
1: تفضل.
2: للشخص المتوفى، غير انه يعني ولد صالح يدعو له او علم يعني
1: ينتفع به،
2: صدقه جاريه، بدي استفسر عن الصدقه الجاريه، هو بيكون عاملها بحياته ولا احنا بنقدر نعمل له شيء عنه؟
1: تسمع الاجابه ان شاء الله.
2: ان شاء الله، الله يبارك فيك ويجزيك خير.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
3: شيخنا لو سمحت، في بسورة صاد آية آخرها إنه أخر راكعا وأناب.
1: نعم.
3: هل المفروض أنا أركع ولا أسجد بهاي الحالة؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا لك.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
4: يعطيك العافية دكتور.
1: الله يسلمك وعافيك.
4: دكتور إذا سمحت عندي سؤالين.
1: تفضل. السؤال الأول،
4: هل الاستحمام عن الجنابة يغني عن الوضوء؟
1: نعم.
4: السؤال الثاني إذا سمحت، مرات إحنا بنكون بالدوام.
1: نعم.
4: مرات إحنا بنكون بالدوام، تمام، فنتوضى وننسى على الجرابات، تمام.
1: نعم.
4: فنضطر إنه إحنا نصلي وإحنا لابسين الحذاء، هل هذا جائز أم لا؟
1: تصلي
0: بمسح الجوارب وبلبس الحذاء.
1: تصلي بالحذاء
4: مرات، يعني انه ما نقدر احنا نمسح، يعني نمسح على الجربات، تمام، بس انه
1: اثناء الصلاه نصلي
4: واحنا لابسين الحذاء، هل هذا جائز ام لا؟ بس
1: تسمع الاجابه ان شاء الله.
4: ان شاء الله، شكرا،
1: حياكم. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.

0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: معك محمد عتوم.
0: حياك الله أخ محمد.
1: سيدي بنسأل إنه الصلاة قبل صلاة الفجر مثلا بربع ساعة إذا تعتبر قيام ليل أو تهجد، شايف؟ والسؤال الثاني، إحنا تعرف مع التقدم الجديد صار الناس يحط الحمام والمجلى والهذا يتوظف فيه مع حد بعض، بس بتلاقي بينات تنقاطع.
0: نعم.
1: هل يجوز الواحد يذكر الله فيه مثلا لما يسمى يقول نويت على سنن وفرائض الوضوء وجد أدعية ثانية، يجوز ولا ما يجوز؟ بعدين زي ما قلت لك إنه في حاجز بتلاقي طول متر، بس في فتحة كمان للحمام جوا.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: شكرا، بارك الله فيك،
0: حياكم الله. اتصال أخير،
2: فتاوى
0: على الهواء. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية سيدنا الشيخ،
0: حياكم الله.
2: سيدنا الشيخ أجلكم الله، بدي أسأل عن التبول بالخلاء تحت الشجر.
0: نعم. تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: إن شاء الله، شكرا،
0: حياكم الله. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
3: حياكم الله سيدي.
0: يسأل الأخ المستفتي كيفية الوضوء بالنسبة لي، يعني في جزء من أعضاء الوضوء يعني علي فيه مرض.
3: نعم، هو غسل القدم كما هو معلوم هو ركن من أركان الوضوء.
0: نعم.
3: والطبيب منعه من إصابة هذا مسمار اللحم أنه يصيبه مي، لأنه قد يزيد المرض أو يتأخر الشفاء، وبالتالي نحن نوجه هذا السائل أنه يتوضأ ويأتي بجميع ما يستطيع من أركان الوضوء ومن السنن التي يستطيعها، وثم إذا وصل إلى مسمار اللحم لا يلزمه أنه يشيل اللزقة ويغسل الماء لأنه هذا يضر به، وإنما يمسح على هذا اللاصق، أو إذا كان حاط مثلا شريطة معينة فهذه يمسح عليها، ويعني نلخص غسله الصحيح والمسح على الجريح.
0: جزاكم الله خير. يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها الصدقة الجارية. الصدقة الجارية يقوم يعني بعملها في حياته أم غيره بعد وفاته؟
3: نعم، الحديث عام، يعني الصدقة الجارية هنا تحمل على المعنيين. المعنى الأول أنه نفس هذا الشخص عمل في حياته صدقة جارية، يستمر يعني أن أصلها باق ويستمر الخير على مدى السنوات، فهذه الصدقة الجارية بعد وفاته يبقى الأجر والثواب يصل إلى هذا الميت. والثانية أن الله سبحانه وتعالى أيضا جعل من باب البر وفتحه، وجعل من باب الخير لهذا الإنسان الميت، جعل له أن أولياءه أو أصدقاؤه أو أصحابه أو أبناؤه لهم أيضا أن يجعلوا له صدقة جارية بعد وفاته، ويأخذ أجر هذا المتوفى بعد الوفاة ما دام هذه الصدقة مسبلة وموقوفة وأجرها ماض على هذا المتوفى.
0: جزاكم الله خير. يسأل عن قوله تعالى في سورة صاد فضيلة الدكتور، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، هل هذا سجود تلاوة دكتور هذا الموضع؟
3: نعم سيدي، هذا المعتمد عندنا في الفتوى وهو مذهب سيدنا الإمام الشافعي، أن ما وجد في سورة صاد على ظاهره هذه لا تعتبر من سجود التلاوة، وبالتالي لا يجوز للإنسان إذا قرأ سورة صاد ومر بهذه الآية لا يسجد سجدة تلاوة، لأنها غير معدودة من سجدات التلاوة، إنما قال علماؤنا هي من سجدات الشكر، وبالتالي لا يسجد لها عند القراءة.
0: جزاكم الله خير. غسل الجنابة هل يجزأ عن الوضوء؟
3: نعم، غسل الجنابة هو نحن نقول هو الركن الأكبر، والوضوء هو الواجب الأصغر، فإذا قام بالواجب الأكبر وهو غسل الجنابة ونوى به رفع الحدثين الأكبر والأصغر، فهنا نعم ترتفع الجنابة من الحدث الأكبر وأيضا يرتفع الحدث الأصغر، فلا يلزمه الوضوء بشرط ألا يمس ما يوجب الوضوء كالسوءتين.
0: هذا غسل الواجب.
3: نعم الواجب.
0: أما السنن
3: نعم، أما السنن سيدي فلا يرفع، يعني لو واحد اغتسل غسل الجمعة أو غسلا للتبرد والتنظف أو غيره فهذا لا يلزمه، أن لأنه هذا مستحب، وأما رفع الحدث فهو واجب فلا يحمله.
0: نعم.
3: فبالتالي يلزمه في هذه الحالة الوضوء.
0: الصلاة بالحذاء أعزكم الله دكتور،
3: هو لا إشكال، يعني الصلاة بالحذاء بذاته لا إشكال فيه، ولكن
0: الوضوء.
3: بشرط، نعم بشرط أن يكون طاهرا من النجاسة، أن يكون طاهرا من النجاسة. وأنا سألت يعني هو مسح على الجوارب ثم لبس
0: الحذاء.
3: أجلكم الله الحذاء، فلا إشكال في صلاته.
0: جزاكم الله خير.

0: أهو نوم. وأما قيام الليل فلا يشترط فيه، فلو واحد بعد صلاة العشاء صلى ركعتين بنية قيام الليل تتحقق هذه السنة ويأخذ عليها أجر قيام الليل. أما التهجد فبعد منام وصحي قبلها الفجر، صحي بربع ساعة بثلث ساعة شو مكان، وقام صلى له ركعتين أربع ركعات أو ما شاء، نعم هذه تعتبر من صلاة التهجد.
1: جزاكم الله خير. يسأل أيضا عن الآن دورات المياه دكتور، يعني حتى ما في قواطع في بعض الأحيان،
0: صحيح،
1: فالذكر داخل دورات المياه؟
0: نعم، إذا كان أجلكم الله يعني مكان الخلاء موجود مع المغسل ومكان المتوضأ فهذا يكره فيه الذكر. أما إذا كان مفصولا بأي شيء، بجدار أو حاطين مثلا شريطة معينة بتقسم، في كثير من بيوتنا يعني بيقسم بتلاقي المغسلة نعم مفصولة عن مكان قضاء الحاجة، فهذا لا كراهة فيه، بل يستحب أن يذكر الإنسان الأذكار الواردة عند الوضوء وبعده.
1: السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، قضاء الحاجة تحت الشجر.
0: نعم، هذا مما كرهه علماء، قال يكره قضاء الحاجة تحت الشجر سواء كان مثمرا أو كان غير مثمر، حتى يعني الحرج أيضا، قال لأن الناس تستظل به، والنبي عليه السلام قال اتقوا اللعانين، ومنها قال الذي يقضي حاجته في الشارع أو تحت ظل الناس.
1: جزاكم الله خير. نعود الآن أخوة الكرام إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: فتاوى على الهواء، السلام عليكم. الو،
1: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا قبل أسبوع حكيت معاكم بالنسبة لزكاة الحبوب، فضيلة الدكتور جاوب عن زكاة
1: الزيتون.
2: الزيتون هي 10%، لكن أنا سألت الحب، عندي حب بعته أخذ ثمنه فلوس معي، هل الزكاة تجب في الحب 10% مغروبا في سعر الساري الجاري بين الناس، أم من النقود اللي معي 2.5%؟
1: نعم، يعني تتحدث عن قمح وشعير حبوب؟
2: نعم.
1: عدس؟
2: لا، شعير.
1: شعير، أبشر.
2: هل تجب الأرحام تجب الزكاة لهم؟
0: قديش حصلت من الشعير حب؟
1: اسمعنا من خلال الهاتف حتى تحصل على الإجابة.
0: كم كيلو حصدت؟
1: انقطع
0: بشكل عام.
1: أبشر. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: عليكم السلام. إذا تكرمت سؤالي يا سيدي.
1: تفضل.
3: السؤال حول الجمعيات اللي بيعملوها عادة الموظفين فيما بينهم أو الأهالي.
1: نعم.
3: بيعملوا جمعية وكل شهر بيأخذها واحد. استمعت لأحد الفتاوي على اليوتيوب، لا أذكر اسم الشيخ، بقول لك إنه هذا لا يجوز، هذا يعني حرام شرعا، فبدي أسأل عن هذا الموضوع إذا تكرمت.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: بارك الله فيك.
1: حياكم الله.
3: أهلين.
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: علي، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: يعطيك العافية أخي الكريم.
1: الله يعافيها، يا هلا.
4: والله بدي أسألك بالنسبة للبيبي، أجلكم الله، لما أغير له الحفاض هل ينقض الوضوء؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: ممكن سؤال ثاني لو سمحت؟
1: تفضل.
4: هلأ بالنسبة وأنا بصلي بغمض عيوني بقولوا لي خطأ ما بيصير، بأنه بكون مركز كتير، فهل هذا صح أم خطأ لو سمحت؟
1: الله يتقبل وتسمع الإجابة إن شاء الله.
4: إن شاء الله. شكرا لك.
1: حياكم الله. اتصال أخير. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
5: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: يعطيكم العافية.
1: الله يسلمك.
5: سيدي الشيخ، أنا ثلاث أسئلة بعد إذنك، أسألهم سريع إن شاء الله.
1: تفضل. السؤال الأول.
5: أول سؤال إنه أنا بشتغل بالإكسسوارات الستاتي.
1: نعم.
5: تمام. بس في بالنسبة للذكاء الاصطناعي، ممكن البنت، يعني البنت مش حقيقية، ممكن البنت تلبس عيدها أتاول. نعم. إشي زي هيك.
1: نعم.
5: هل إنه فيها إشي؟
1: غير واضح. كيف يعني الذكاء الاصطناعي؟
5: يعني بصمم بنت مش حقيقية.
1: نعم.
5: وبتلبس أساور عيدها أو خواتم
1: وبتعرض. أنت من باب الترويج لسلعتك.
5: نعم.
1: نعم. السؤال الثاني.
5: السؤال الثاني بالنسبة

0: معلش تحملني.
1: تفضل.
0: خلاص برجع بسأله، ما في مشكلة.
1: حياك
0: تمام،
1: الله،
0: بس هذا السؤال مهم.
1: حياك الله، تسمع الإجابة إن شاء الله. حياكم الله. فضيلة الدكتور، الأخ الكريم يسأل عن زكاة الحبوب.
2: نعم سيدي، زكاة الحبوب عندنا لابد أن تبلغ النصاب، والنصاب فيها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أوسق زكاة.
1: نعم.
2: والـ5 أوسق تقريبا اليوم 600 كيلو جرام. فإذا أنتج عنده كما ذكر الشعير أو الحبوب كقمح وغيره 600 كيلو فأكثر، فهذا يلزمه الزكاة على أصل الحب.
1: نعم.
2: وبالتالي ما كان يسقى بماء السماء فيه العشر، وما كان يسقى بدفع المصاري عليه هو يعني يسقي يجيب
1: نصف العشر،
2: أيوة حق الماء، فهذا فيه نصف العشر.
1: تمام. طيب دكتور، الآن هو أيضا جزئية ثانية، إذا باع الحب بعد البيع.
2: نعم، احنا الاصل على الحبوب نفسها.
1: نعم.
2: فبنقول مثلا الحبوب اللي انتجها قديش العشر اللي فيها، فيقيم هذا العشر ويخرجه مالا.
1: جزاكم الله خير. الجمعيات بين الاصدقاء وبين الزملاء في العمل.
2: نعم، احنا لنا
1: والجيران.
2: فتوى في دار الافتاء بجواز هذه الجمعيات، سواء التي تجري بين الاصدقاء في الموظفين حتى بين العائلات، وبتفرج على الناس بدل ما يروح ياخذ قرض ويزيدوا عليه، فهذه من باب التكافل، ونحن بنيناها على ان اصلها قائم على التكافل الاجتماعي بين الناس والتفريج عنهم، فالفتوى عندنا على جواز ذلك، والله تعالى أعلم.
1: جزاكم الخير. أريد أن أعود إلى سؤال زكاة الحبوب إذا تكرمت دكتور. يعني هو مخير بين أنه يزكي الحب نفس الحب ولا القيمة؟
2: الأصل أن يخرج حبا، يعني الأصل نقول طلع العشر طلع مثلا 100 كيلو، فالأصل أن يخرجها. هو الآن يريد أن يستعملها، فمنقول قديش هذا 100 كيلو سعرهم، فيقيمها مالا ويخرج مالا.
1: جزاكم الله خير. تنظيف الطفل فضيلة الدكتور يؤثر على الوضوء بالنسبة للأم؟
2: نعم، إذا النبي عليه السلام يقول من مس ذكره فليتوضأ، وبالتالي إذا كانت هي تنظف لابنها وتمس عورته دون حائل، فهنا نعم يلزمها الوضوء. ونحن ننبهها، بنقولها يعني ضعي بيدك شيء يمنع من الوصول، مثل تحط كفة وغلافز أو خرقة أو ما في معناه، يعني إذا كانت هي تتعب من الوضوء.
1: جزاكم الله خير. إغماض العين أثناء الصلاة،
2: هو بعض العلماء كرهه، قال خوفا أن الإنسان مثلا مرات لما غمض عيونه في الصلاة ممكن يصيبه دوخة أو كذا.
1: نعم.
2: فمن هذا الباب. أما من يعني يفعل ذلك لتحصيل الخشوع أو التدبر أو غيره، فإن شاء الله هذا لا إشكال فيه.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، يعمل في مجال أو هو صاحب محل إكسسوارات، يستعين بالذكاء الصناعي الاصطناعي للترويج لهذه السلع.
2: نعم سيدي، يعني الذكاء الاصطناعي الآن يعني بلش الناس كثير يستعملونه، ولذلك احنا عندنا في الإفتاء وضعنا ضوابط للتصميم عبر الذكاء الاصطناعي واستخداماته اللي اليوم قاعد بتتطور. فيعني أهم هذه الضوابط ألا يكون الدعاية أو تصميم لشيء محرم، هذه الأولى. فإذا أنا قاعد بشتغل تصميم سواء كان بذكاء الاصطناعي أو التصميم التقليدي صار اسمه الآن، فإذا كنت أنا بصمم لشيء مباح فلا إشكال في ذلك مع الضوابط الأخرى. إذا أنا قاعد قاعد لشيء محرم، فهنا يصبح التصميم داعيا إلى شيء محرم، وبالتالي هنا يأخذ حكمه، وبالتالي يأثم هذا الإنسان. اثنين، ألا يكون فيه كشف للعورات، يعني بمعنى أن يكون هذا التصميم لا يوجد فيه كشف للعورات. فإذا كان هذول الضابطين الرئيسيات في هذا الباب موجودات، ألا أن يكون الأمر مباحا وألا يكون فيه كشف للعورات، فإن شاء الله التصميم جائز وأجره الذي يأخذه حلال إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. نعود الآن أخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: أول شيء بنحب نذكر بالصلاة على النبي صلى الله عليه
1: صلى
3: وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير.
3: السؤال إذا سمحتوا، لما يجي في طلاب العلم على الجوامع يطلبوا صدقة،
1: نعم،
3: الإعطاء يطلبوا تكميل دراسة

0: تدخل للدراسة في الجامعات من طلاب آسيا، أعطاهم تعتبر نحسبها عند الله صدقة جارية ولا عمل صالح ينتفع به؟
1: نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: هذا السؤال الأول. في شغلة ثانية إذا سمحت لي.
1: تفضل.
0: زاد فضلك، في حفيدي اسمه يوسف رفاعي عمره 9 سنوات، بحبك كثير وحاب يشوفك كثير، بتمنى دعاء له ربنا يستجيب دعاء ويشوفك إن شاء الله وتدعو له بالخير إن شاء الله.
1: الله يحفظه إن شاء الله.
0: دائما بقولي بحب الشيخ وبحب أسمع صوته، يا ريتني أشوفه.
1: الله يسلمك، خليك معنا تحت الهواء.
0: هيا معك،
1: خليكم معنا تحت الهواء، نتشرف فيك الجميع. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: شيخ، في عندي سؤال.
1: تفضل سؤالك.
2: عند الاغتسال،
1: نعم،
2: بس نكمل الاغتسال والواحد ينشف حاله، إذا لمس عورته طبعا بدون قصد يبطل الوضوء ولا لا؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: إن شاء الله. أشكرك، أشكرك. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: أقدر أوصل لفضيلة المفتي؟
1: فضيلة الدكتور يسمعك، تفضل سؤالك.
3: يعطيك العافية دكتور. دكتور، أنا صار معي موقف، غرمت يعني لدى الحكومة لدى الجمارك مبلغ 2500 دينار، والمبلغ هذا أنا ما كان موجود معي، اضطريت إني أطلع أتوجه لجهات التمويل اللي هي القروض الشخصية المرابية. هل الإثم يلحقني الإثم كاللي توجه بإرادته لهذا المكان؟ جزاك الله خير.
4: ما لقيت بديل ولا واحد يدينك ولا قرض إسلامي.
3: بالله ما لقيت نهائيا، يعني زي ما بقولوا سكرت الأبواب في وجهي اللي خلاني أضطر أتوجه لهذا المكان.
1: طيب، كان هو لو سألت، لو توجهت لدارة الإفتاء بحينه، الآن تسمع الإجابة إن شاء الله من الدكتور، لكن بحينه لو توجهت لدارة الإفتاء وتواصلت مع دارة الإفتاء في حلول، في بدائل. تسمع الإجابة عموما. حياك الله.
3: جزاك الله خير.
1: الله يسلمك، حياك الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، ممكن أسأل السؤال إن شاء الله؟
1: بكل سرور، تفضل.
5: الله يبارك فيك سيدي الكريم. بالنسبة لسماع القرآن من المذياع، أجره كقراءة القرآن؟
1: تسمع الإجابة.
5: جزاكم الله خير.
1: السلام عليكم. الله. عليكم السلام ورحمة الله. اتصال أخير. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
6: يعطيك العافية رب.
1: الله يسلمك ويعافيك.
6: شيخنا، بدي أسألك، من أدرك التشهد الأخير بالصلاة الجماعة بالجامع؟
1: نعم.
6: أدرك الصلاة مع الإمام الجماعة، أدرك الجماعة وصلاة الجامع فرض ولا سنة؟ السلام عليك.
1: الركوع، الجلوس الأخير ولا الركوع؟
6: الجلوس الأخير مع التشهد.
1: الجلوس الأخير. طيب، والسؤال الثاني؟
6: السؤال الثاني، الصلاة بالجامع فرض؟
1: تسمع الإجابة.
6: سلام.
1: حياكم الله. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
4: حياكم الله سيدي.
1: الأخ الكريم المستفتي، أعطاء يعني طلبة العلم أو يعني وافدون أحيانا، يعني نشاهدهم في عقب الصلوات وأمام المساجد يطلبون المساعدة لإكمال دراستهم، هل هذا يعتبر من باب الصدقة الجارية دكتور؟
4: نعم سيدي، إذا علمنا أن هؤلاء هم فعلا طلبة علم وهم محتاجون، وأنهم غير مبتعثين من بلادهم بتغطية كاملة أو منح كاملة أو جزئية، بمعنى آخر أن هذا محتاج فعلا ومش قادر يدفع مصروفات الجامعة أو الأقساط أو إلى آخره، فنعم هذا يدخل وعلم ينتفع به، فهذه من الصدقات الجارية. وبدام هذا الإنسان يتعلم ويعلم، فكل صدقة أنت أنفقتها عليه فهذا يعتبر نعم من باب الإعانة على الخير.

0: بالتالي يعود أجر هذا العلم والتعليم على من كان سببا في هذا العلم من الصدقة أو من الإعانة عليه بالهدية أو غيره.
1: خاصة كمان يعني فضيلة الدكتور عفوا إذا كانوا كذلك، يعني أنا نشاهد الغالبية أو الجميع بشكل عام يعني يدرسون العلوم الشرعية دكتور.
0: صحيح، ويعني بلادهم كثير من هذه البلاد اللي بيجوا منها هي يعني بلاد غير مغطاة بالعلماء، وبالتالي غالبا هذا عندما يرجع إلى بلده فهو سيكون يعني أقل ما فيها طالب علم، والناس يحتاجون إليه هناك كثيرا لقلة العلماء أو طلبة العلم خاصة العلوم الشرعية.
1: جزاكم الله خير دكتور. مس الفرج هل ينقض الوضوء؟
0: نعم سيدي، إذا مس يعني فرجه بباطن كفه دون حائل فهنا يلزمه الوضوء.
1: يقول يعني كان مضطرا للتعامل بالربا دكتور، أخذ مبلغ من المال
0: هون
1: ربا.
0: إشكالنا مش الإشكال في موضوع الاضطرار، ما هو الاضطرار؟ وهذا دائما احنا بنحب نركز عليه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وهذه جاءت الآية في قضية أن الإنسان إذا أوشك على الهلاك ولم يجد شيئا يأكله إلا الميتة، فأجاز له الشرع أن يحافظ على نفسه مقابل أن يأكل من لحم الميتة. والاضطرار يعني كما ذكر العلماء هي حالة يصل إليها الإنسان، إذا لم يفعلها فإنه يهلك بمعنى بموت. فإذا وصل الإنسان إلى مرحلة الاضطرار في قضية الربا فنقول هنا فلا إثم عليه. أما إذا كان هناك بدائل لهذا الإنسان بأن يقترض بقرض حسن أو أن يأخذ مثلا طريقة التورق، يعني يشتري عن طريق محل أو عن طريق المصارف الإسلامية، يشتري سلعة ثم يبيعها لغير التاجر ثم يسد ما عليه ضمن هذه البضاعة للجمارك، فهنا الأولى. فالسائل يعني يقدر الظرف الذي كان فيه، فإذا انطبق عليه مصطلح الاضطرار فهنا نعم فلا إثم عليه. أما إذا كان في حالة الحاجة أو حالة القدرة على البديل فهنا يلزمه التوبة والندم والاستغفار عما فعله والإكثار من الصدقة.
1: جزاكم الله خير دكتور. يسأل عن، نسأل الله أن يتقبل، أجر الاستماع للقرآن الكريم وأجر القراءة هل يختلف؟
0: نعم، القرآن الكريم ورد يعني فيه قضية السماع وقضية التلاوة، الذين يتلونه حق تلاوته، وأيضا جاء فإذا موضوع الإنصات إلى القرآن الكريم حال القراءة، فبالتالي التلاوة لها أجرها والاستماع سواء كان من المذياع أو من غيره أيضا له أجر، ولكن أعتقد أن القراءة من القرآن الكريم لها أجر أعظم لما فيه من النظر إلى المصحف، لأن النظر إلى المصحف الكريم هذا له أيضا له أجر زيادة على قضية السماء.
1: جزاكم الله خير. من أدرك الجلوس الأخير هل أدرك الجماعة؟
0: نعم سيدي، من أدرك التشهد الأخير يعني قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى عن اليمين فهذا نعم أدرك الجماعة، ونسأل الله أن يأخذ أجر الجماعة كاملا.
1: طب بالنسبة للجمعة فضيلة الدكتور؟
0: الجمعة عندنا من أدرك ركعة، يعني لابد أن يدرك، نعم أن يدرك الركعة الثانية على الأقل حتى يدرك الجمعة. فإذا لم يدرك يعني أدرك التشهد نقول كما قال السائل في الجمعة فهذا يلزمه أن يصلي ظهرا 4 ركعات.
1: جزاكم الله خير. حكم صلاة الجماعة دكتور؟
0: نعم، عندنا في المذهب اختلف العلماء في أي في الشافعية على قولين، أنها فرض على الكفاية وقول أنها سنة مؤكدة، فهي تدور بين فرضية الكفاية إذا قام بها مجموعة وتحققت بهم الكفاية فهنا سقطت عن الباقي، والقول الثاني أنها سنة مؤكدة بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها لحديث أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة.
1: جزاكم الله خير دكتور. فيما تبقى من وقت أخوة الكرام نعود للاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال الشيخ؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
2: شيخ أنا سائق

0: تطبيقات ذكية.
1: نعم.
0: بطلع من بيتي أنا سكان منطقة في جرش، بطلع من جرش لعمان مسافة تقريبا 40 كيلو.
1: نعم.
0: وطول اليوم بكون فرار يعني للساعة خلينا نحكي 8-9 بالليل. هل يصح أو يجوز لي أن أجمع وأقصر؟
1: عملك بعمان؟
0: أنا بطلع من جرش لعمان.
1: من جرش إلى عمان.
0: بالضبط.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: شكرا.
1: حياكم الله.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية، الله يجزيك الخير على هذا البرنامج الرائع.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: بدي أسأل الشيخ، والله أنا سمعت فتوى على النت اللي هي قول سنن مهجورة في الصلاة، اللي هي قول سمع الله لمن حمده يوم الإمام يحكيها.
1: نعم.
2: هل صحيح إنه المأموم لازم يحكيها معه؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: الله يجزيك عنا كل خير. شكرا شكرا.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
3: السلام عليكم. كيف حالك شيخنا الفاضل؟ الله يعطيك العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: الله يسلمك. آمين وإياك. حياك الله.
3: الله يطول عمرك شيخنا الفاضل. معلش تحملنا بس سؤال.
1: تفضل.
3: أنا الساعي يعني مضطر إني ودي أخذ مبلغ مثلا من أي بنك ربوي.
1: نعم.
3: طبعا مش عارف، أكون عندي جامعة ما شاء الله ثلاثة مش واحد،
1: ما شاء الله،
3: ودي أدفع رسوم للجامعة ومش عارف يعني كيف بدي أعمل. أنا عارف إنه حرام ما بيصير هذا وربا زي اللي مش عارف بدي أعمل. إذا ما دفعت للجامعة تأجل للجامعة وهي مشكلة.
1: طيب نسأل الله أن ييسر أمورك وأمور أبنائك. تسمع إن شاء الله الآن في بدائل، تسمع للبدائل من فضيلة الدكتور.
3: بدائل؟ في بدائل؟
1: أكيد في بدائل، والآن يوضحها فضيلة الدكتور.
3: الله طول عمرك.
1: حياك الله. حياكم الله. اتصال أخير.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يجزيكم الخير على هالبرنامج سيدي.
1: الله يسلمك وإياكم.
4: سؤالين صغار. السؤال الأول، هل الاغتسال يوم الجمعة إزالة الجنابة تغني عن الاغتسال مشان سنة يوم الجمعة؟ وهل نفس الاغتسال يكفي عن الوضوء مثلا إذا بتغسل صلاة الضحى؟
1: السؤال الثاني.
4: السؤال الثاني، إذا كنت أنا وإخواني محوشين فلوس لابن أخ بنت أختي، لي إحنا إخواني ومخبي معي في صندوق الحج، هل يعتبر اختلاط مال اليتيم هذا، علما أنه ظاهر ماله كل سنة أنا ببين له بين لإخواني قديش أجاء أرباح حسب ما وزارة الأوقاف وصندوق الحج ببين؟
1: طيب عفوا، أنت سألت هذا السؤال؟
4: أنا
1: سألت السؤال في حلقة يوم الخميس، وأنه هاي
4: أنا
1: بالضبط.
4: أنا أسأل السؤال الاختلاط في المال الآن، الاختلاط ما كنت حاكي لكم على الاختلاط في المال. فهمت أنا السؤال،
1: لأنه إلها وليها أبوها مسؤول عنها.
4: يعني الاختلاط برضو لا يجوز.
1: لا إحنا الآن، لا أنا أوضح فقط الآن، فضيلة الدكتور هو الذي يجيب.
4: طيب ماشي.
1: المال هبات هبات لبنت أختك
4: منا إحنا، أنا
1: أخوالها. نعم.
4: ما جبناش من اي واحد غريب اي قرش، احنا حوشنا لها اياهن.
5: والدها موجود.
4: والدها موجود بس بروح المصاري. سلام تسلمك.
1: يصرفن.
5: تسمع الجواب.
1: طيب هبات منكم انتم، وانت دخلتها بصندوق الحج.
4: انا واخواني فقط ما جبنا قرش من واحد غريب.
1: نعم. تسمع الاجابه ان شاء الله.
4: الله يجزيك الخير.
1: حياكم الله. فضيلة الدكتور الأخ الكريم سائق تطبيقات أو عمومي، الله يعطيهم العافية الجميع. جرش عمان لم تتحقق مسافة الجمع والقصر.
5: نعم، المسافة المؤثرة للجمع والقصر أن تكون 81 كيلو فأكثر، طبعا ذهابا، احنا ما بنجمع رايح جاي، لا ذهابا طبعا أو إيابا، تكون 81 كيلو متر، وأن يكون السفر في طاعة إلى آخره من الشروط. ولكن كما ذكر المسافة التي ذكرها هي غير مؤثرة، وبالتالي لا يصح له لا الجمع ولا القصر.
1: عند الرفع جزاكم الله خير، الرفع من الركوع، هل المأموم يقول سمع الله لمن حمده؟
5: نعم، هي سنة، يعني هي سنة للإمام وسنة للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، فهي نعم من السنن التي يقولها سواء كان الإمام أو يقولها أيضا المأموم.
1: جزاكم الله خير. الأخ الكريم نسأل الله أن ييسر يعني أمره وأمر وأمور الجميع. بدائل في حلول الحمد لله في شريعتنا الإسلامية، بدائل الذهاب للربا دكتور.
5: يعني ممكن يعني القروض الجامعية، اليوم هناك قروض جامعية موجودة في كل الجامعات. في عنا قضية القرض الحسن، قلنا عنا قضية الجمعيات اللي ذكرنا قبل قليل. في عنا أيضا قضية التورق، ونحن لا ننصح به الناس إلا إذا كانوا مضطرين.

0: الريد،
1: وذلك بأن يشتري مثلا بضاعة ثم يبيعها لغير التاجر، نحن نسميه التكييش.
0: نعم،
1: فهذا
0: يشتري سلعة.
1: إذا كان نعم الإنسان محتاج فلا بأس بذلك. أما أن يذهب إلى الربا عشان يدفع أقساط فهذا مما لا يجوز، لأنه يعني كل قضية التعليم هي يعني ليست من الضرورات. بمعنى لو أجل واحد من هؤلاء الطلاب للفصل الذي يليه ورتب بهذا الترتيب، فيعني هذا أيضا يستطيع أن يفعله. وبالتالي يعني نحن نقول عليه يحرم أن يأخذ الربا لقضية دفع الأقساط، ومن ترك شيئا لله سبحانه وتعالى عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا منه.
0: جزاكم الله خير. الاغتسال غسل الواجب وغسل السنة، يعني الجمع بين إنه نيتي غسل واجب وسنة دكتور.
1: ما في إشكال، لو نوى أن يرفع الجنابة وأيضا نوى معه غسل الجمعة فهنا نعم يأخذ إن شاء الله أجر رفع الحدث ويأخذ أجر غسل الجمعة.
0: وتكرر بالنسبة للوضوء،
1: نعم إذا كان رفع حدث أكبر بمعنى الجنابة نعم فيدخل فيه الوضوء، يعني بطلع مغتسل ومتوضئ،
0: بشرط
1: أن لا يمس العورة.
0: جزاكم الله خير. السؤال الأخير نختم به هذا اللقاء المبارك، يجمعون يعني هبات من أخ من هو من أشقائه لابنة أختهم،
1: وهي تحت 18، يعني هي ليست بالغة كان.
0: نعم
1: نعم، فهو بداية
0: وهذا المبلغ يوضع مع ماله في صندوق الحج، يستثمر في صندوق الحج.
1: نعم
0: دكتور.
1: بداية الله يجزيهم الخير، وهي نعم من الصدقات التي يؤجر عليها، والأصل أن يعني هذه الأموال تكون تحت ولاية الولي، والولي هو الأب إذا كان موجودا أو الجد. ولكن إذا كان كما ذكر من الحال أنه قد يكون الولي يعني يتصرف بهذه الأموال دون حق، فهنا تنتقل يعني حفظ هذه الأموال لهم. أما وضعها مختلطة، هو قال مختلطة ولكن معلوم قيمة المال الموجود لها، وبالتالي لا إشكال إذا كان هذا الحساب موجود باسم فلانة وهذا المال معروف قديش قيمته وكم يزداد هذا المال ضمن الاستثمار فلا إشكال.
0: هو ليس باسمها دكتور، وضح، هو باسمه الاستثمار، الحساب باسمه ووضع أضاف هذا المال إلى ماله.
1: لا، الأصل أن تكون هذه الأموال موجودة بحساب خاص لهذه البنت، فإذا بلغت 18 سنة اللي هو نسميه سن الرشد القانون عندنا، فهنا تحال الأموال إلى هذه البنت.
0: جزاكم الله خير دكتور. أخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء باسمكم جميعا. أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور أحمد الحراسيس، مدير العلاقات العامة والإعلام في دائرة الإفتاء. شكرا لكم دكتور.
1: حياكم الله سيد الله يكرم.
0: حياكم الله ونفع بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، محمد شموط، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، شكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
3: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزم الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزم الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان. اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزم الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600. مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي. آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%. تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي. أكبر محطات التسوق للإلكترونيات.

0: والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: عابدين على اللعبة متعودين وخصوماتنا للسبعين. خصومات بلو فرايدي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين. خصومات بلو فرايدي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
4: اهلين ابو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس انا دائما بشوفك بتيجي وبتاكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات امهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
1: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
0: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير. عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين، شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد، شارع وصف التل. تليفون 0795-90-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
9: كيف

نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيل

0: درهم هو مجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: وين هالغيب يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
3: اسمع جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
7: فعلاً أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
8: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
9: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. بسم الله.

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة.

القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج من دور القرآن الكريم.

حياته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله في مستهل هذا اللقاء من برنامج من دور القرآن الكريم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان وعبر شاشة قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يسرنا أن نلتقي بنخبة من الطلبة الدارسين في دار القرآن الكريم في مسجد الصحابي الجليل عاصم ابن ثابت في منطقة وادي الحدادة والتابعة لمديرية أوقاف عمان الأولى. ويسرنا في البداية أن نرحب بفضيلة المشرف على هذه الدار فضيلة الشيخ حمزة خميس كاشور، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ وحياكم الله. كما نرحب بالطلبة الدارسين في هذه الدار، الطالب سعيد خالد حسن، أهلا وسهلا بكم شيخ سعيد وحياكم الله. الطالب وديع فادي أبو حمد، أهلا وسهلا بكم شيخ وديع وحياكم الله. والطالب براء بسام أبو سنينة، فأهلا ومرحبا بكم جميعا وحياكم الله. طبعا خير ما نستهل به لقاءنا هذا مستمعي ومتابعي الكرام سورة الفاتحة بنية التوفيق لأمتنا وقيادتنا الهاشمية الرشيدة حامية حمى الإسلام في هذا البلد المبارك والمدافعة عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية في القدس الشريف، وبنية تعليم من لا يجيد قراءة سورة الفاتحة كيفية قراءتها، باعتبار أن قراءة سورة الفاتحة فرض من فروض الصلاة كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. تفضل شيخنا.

0: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وإن على ذلك من الشاهدين. فضيلة الشيخ حمزة، حبذا لو بينت لنا وقدمت لنا نبذة تعريفية عن دار القرآن الكريم في مسجد عاصم ابن ثابت التابعة بالطبع لمديرية أوقاف عمان الأولى، والدور الذي تقوم به في خدمة كتاب الله عز وجل ضمن منطقة وادي الحدادة. تفضل، بارك الله فيكم.
1: الله يجزي فضلك، بارك الله فيك. يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وعلمائنا وشيخنا وكل من له حق علينا من النار.
0: آمين.
1: اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين.
0: آمين يا رب العالمين.
1: يعني أخي الكريم والإخوة الكرام، الله سبحانه وتعالى من علينا وتفضل. الإنسان إذا انتسب إلى القرآن الكريم هذا شرف وفضل عظيم، يعني حتى هذا البرنامج من دور القرآن، يعني كفانا شرفا أن ينسب الإنسان إلى القرآن.
0: صحيح.
1: ويعني هذه الدار أنشئت سنة 2023، يعني صار لها تقريبا سنتان في مسجد عاصم ثابت. حقيقة الجهد على القرآن في المسجد قديم جدا، من 20 سنة تقريبا ونحن كنا ندرس في المسجد، لكن كدار قرآن رسمية تابعة لوزارة الأوقاف يعني غابت فترة طويلة جدا وانقطعت، حتى أعيد يعني إحياؤها مرة أخرى بفضل الله سبحانه وتعالى سنة 2023. الحمد لله نستقبل جميع الطلبة.

0: جميع الأعمار، أطفال حتى يعني من عمر 5 سنوات 4 سنوات، حتى التوجيهي، وربما كان يعني ممكن أن يأتي أكبر من ذلك من كبار السن. يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، غير أنها دار قرآن كريم، هذا يعني يشكر لوزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية، أن ربطت دار القرآن بالمسجد. فهنا هو لا يكون فقط طالب في دار القرآن كريم، وإنما هو يكون ابن المسجد، كما أنه له علاقة بالقرآن له علاقة ببيت الله سبحانه وتعالى. والمسجد فيه كل شيء، فيه التربية، فيه العلم، فيه القرآن، فيه النشأة الصالحة،
1: وفيه التحصين من المخدرات والانحراف.
0: طبعا التحصين من المخدرات، التحصين من الشارع بشكل عام، من المخدرات، من حتى من الألفاظ السيئة. بتعلم الطالب الألفاظ الحسنة، نعلمه الأخلاق الكريمة، الآداب، كيف يتعامل مع والديه. فيعني فعلا يطبق القرآن كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. فنحن يعني كما أننا نقرأ القرآن صحيح، ونتعلم القرآن، ونركز على الحفظ، وعندنا أناس اجتازوا المستوى الأول، ويعني الآن إن شاء الله بالمستوى الثاني، وأناس يعني الطلبة الصغار نتقن لهم الحروف ونتقن لهم النطق، ويعني كذلك بعض الطلبة عندنا تقدم لشهادة الحافظ. هذا شيء مطلوب. وأيضا خلق القرآن والعمل بالقرآن والاستفادة من كتاب الله سبحانه وتعالى اللي هي علما وعملا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. يعني وأنا الحمد لله إمام المسجد، فأيضا جعل للطلاب علاقة أيضا مع المسجد من ناحية أخرى، أنه الشيخ الذي نراه خطيب الجمعة ونراه في المحراب يستطيع الوصول إليه بسهولة. فأيضا فيها إقبال كبير عندنا من الأطفال، يعني وصل عندنا العدد تقريبا 80 طالب خلال هذه السنتين، يعني مع تفاوت بسيط تزيد وتنقص، لكن الحد الأعلى وصل 80 طالب. ما شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نزيد وأن نستزيد، وأن
1: إن شاء الله
0: يجعلنا سببا في التربية وفي الأخلاق.
1: نسأل الله لكم التوفيق يا شيخ
0: آمين
1: حمزة.
0: آمين.
1: بارك في الله خدمة فيك. كتاب الله عز وجل.
0: آمين.
1: الطالب سعيد خالد حسن كم تبلغ من العمر يا شيخ؟
2: 23 سنة إن شاء الله.
1: وكم تحفظ من كتاب الله عز وجل؟
2: 3 أجزاء متفرقات.
1: ما شاء الله. أسمعنا يا شيخ سعيد شيئا من كتاب الله عز وجل.
2: يا الله حاضر أبشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يوجد غنى بم، هل هذا إلا
1: هل
0: بشر مثلكم؟
1: هذا إلا بشر مثلكم؟

0: صدق الله العظيم وجزاك الله خيرا الطالب سعيد خالد حسن على هذه التلاوة المباركة لما تيسر لك من سورة الأنبياء. بالطبع الطالب سعيد حصلت على المستوى الأول
1: قريبا إن شاء الله.
0: إن شاء الله نسأل الله لك
1: وقدر نحصل عليه
0: التوفيق إن شاء الله. ما رأيك في تلاوة الطالب سعيد فضيلة الشيخ حمزة؟
2: الله يجزيكم الخير. يعني أنصح الشيخ سعيد قراءة، ما شاء الله هو صوت جميل، والشيخ سعيد ما شاء الله دارس مقامات ويستطيع أن يتلو القرآن بالمقامات، لكن مع المقامات يحتاج إلى أن لا يضيع أحكام التجويد على حسب المقام أو على حسب النغمة.
0: تمام.
2: فنحتاج إلى الالتزام بالأحكام حتى لو ضاعت النغمة، يعني المهم أن يتقن الإنسان الحكم، سواء كان من أحكام النون الساكنة أحكام النون الساكنة، وشيء آخر اللي هي الموازين، ميزان المد، ما نطيل المد حسب النغمة وإنما حسب المد المقرر، إذا كان أربع حركات أربع حركات أو ست حركات ست حركات. ونسأل الله سبحانه وتعالى، يعني بالنسبة لمستوى كونه في ما زال في المستوى الأول، يعني قراءته طيبة ما شاء الله، لكن يركز على هذه الملاحظات.
0: الله إن شاء الله نسأل الله لك التوفيق يا شيخ سعيد. الطالب وديع فادي أبو حمد، كم تبلغ من العمر يا شيخ وديع؟
3: 18 سنة.
0: وكم تحفظ من كتاب الله عز وجل؟
3: كاملا.
0: تحفظه كاملا ما شاء الله. حصلت على المستوى الأول؟
3: نعم.
0: الثاني؟
3: يعني
0: في طور الحصول عليه إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
0: نسأل الله لك التوفيق يا شيخ وديع. أسمعنا شيئا من كتاب الله عز وجل، بارك الله فيك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ما قدمت لغد
1: هنا ولتنظر، الغنة مفخمة.
0: ولتنظر نفس ما قدمت لغد.

0: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وإنا على ذلك من الشاهدين. وبارك الله فيك الطالب وديع فادي أبو حمد على هذه التلاوة المباركة لما تيسر لك من سورة الحشر. فضيلة الشيخ حمزة، ما رأيك بتلاوة الطالب وديع؟
1: تلاوة طيبة ما شاء الله، أمتعنا بها، يعني جزاه الله خيرا في مستوى هذا، يعني ما شاء الله هو الآن في المستوى الثاني، يحتاج إلى أن يركز على المخارج والصفات أكثر من ذلك، والباقي ما شاء الله.
0: ما شاء الله،
1: هو الآن يعني أيضا يحضر أن يحصل على شهادة الحافظ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لذلك.
0: آمين آمين، وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم يا شيخ، يا شيخ وديع. الطالب براء بسام أبو سنينة، كم تبلغ من العمر يا شيخ براء؟
2: 16 عام.
0: وكم تحفظ من كتاب الله عز وجل؟
2: تسعة أجزاء.
0: كم؟
2: تسعة أجزاء.
0: تسعة أجزاء، ما شاء الله. حصلت على المستوى الأول؟
2: المستوى الأول قيد الدراسة
0: إن شاء الله، نسأل الله لك التوفيق. أسمعنا شيئا من كتاب الله عز وجل يا شيخ براء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون.
1: هنا وقف لازم، فلا يحزنك قولهم.
0: فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون.

ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر

0: صدق الله العظيم وجزاك الله خيرا الطالب براء بسام أبو سنينة على هذه التلاوة المباركة لما تيسر لك من سورة ياسين. فضيلة الشيخ حمزة كاشور، ما رأيك بتلاوة الطالب براء أبو سنينة؟
1: يعني ما شاء الله قراءة طيبة جدا، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده، ويعني أنصحه أن يكمل المستوى الأول وإن شاء الله الثاني والثالث وما بعدها، إن شاء الله على طريق أن يكمل حفظ القرآن الكريم
0: إن شاء الله فيه. إن شاء الله. نصل الآن مستمعي ومتابعي الكرام إلى الفقرة المتعلقة بالمبادرة الملكية لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة الأردنية الهاشمية ودور القرآن الكريم فيها، والتي أطلقها جلالة الملك المعظم. تفضل شيخنا.

0: ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
1: صدق الله العظيم. كانت هذه أيها الإخوة والأخوات تلاوة جماعية لما تيسر من سورة الزمر انطلاقا من المبادرة الملكية السامية بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة الأردنية الهاشمية ودور القرآن الكريم فيها، وقد تلاها على مسامعنا مشرف وطلبة دار القرآن الكريم في مسجد الصحابي الجليل عاصم ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه في منطقة وادي الحدادة والتابعة لمديرية أوقاف عمان الأولى. شكرا لكم فضيلة الشيخ حمزة خميس كاشور المشرف على هذه الدار، والشكر كذلك موصول للطالب سعيد خالد حسن الطالب وديع فادي.

0: أبو حمد والطالب براء بسام أبو سنينة، لكم أجمل تحية مستمعي الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، ومتابعي الكرام عبر شاشة قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على وسائل التواصل الاجتماعي، لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير. أوصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج من دور القرآن الكريم مع الدكتور علي المناصير. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد عينع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولو يعجل الله للناس الشر

فقد لبثت فيكم عمرا من قبله.

اختلط به نبات الأرض فاختلط

Hukum فزيّلنا

0: 憨。
1: 哦。
0: قل الله يهدي للحق

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
3: مهرجان الخصومات الأضخم.

0: بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي، سمارت باي، أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 0796529702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23. كيف بيت؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
4: كل عظامي بتوجعني،
5: هاي وصفة طبية وسلامتك.
4: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
5: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف
4: فرشة بتعمل كل هذا. أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
1: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
3: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من

0: وين أطلبه؟ لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلاً أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
0: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ صلاح بوخاطر.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ صلاح بوخاطر.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا قبس

0: إليك إله العرش.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: سجدة.
1: الله.

آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ

والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر

كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. فقه المتون، رواق الحنفية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور صلاح أبو الحاج من جامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا عند أنه لا بد للمسافر من معرفة أن له وطنان، وطن أصلي ووطن إقامة. فنريد أن نقف ما هي علامات الوطن الأصلي وما هي علامات الوطن الإقامة، يعني متى أنا أعتبر هذا وطنا أصليا ومتى أنا أعتبر هذا وطن إقامة. فنقول وبالله التوفيق، الوطن الأصلي جعلوا له أربع علامات. الوطن الأصلي جعلوا له أربع علامات: العلامة الأولى الولادة، العلامة الثانية النشأة، العلامة الثالثة التعيش، العلامة الرابعة التأهل. إذن ولادة ونشأة وتعيش وتأهل، أربع كلمات. الولادة سهلة، المكان الذي ولدت فيه فهو وطن أصلي، الولادة علامة قوية أن هذا وطن أصلي. المكان الذي تربيت ونشأت ودرست فيه وطن أصلي، علامة ثانية. التعيش نطلقه ونقصد به مكان عملك، نقصد به مكان عملك ونقصد به مكان دراستك أيضا. سافرت إلى بلد للدراسة، هذا نسميه وطن أصلي، مكان الدراسة ومكان العمل. والتأهل ما هو؟ الزواج، الزوجة، المكان الذي تعيش فيه الزوجة. وبالتالي المكان الذي ولدت فيه ونشأت فيه أو نشأت فيه وتربيت فيه وعشت فيه سنوات، أو مكان الآن أنت تعمل فيه أو تدرس فيه، أو مكان أنت لك زوجة فيه، فوجود أحد العلامات الأربعة يجعله وطن أصلي.

ممكن تجتمع العلامات الأربعة، ممكن هو نفس المكان ولدت ونشأت ودرست والآن تعمل فيه، ممكن، وممكن توجد أحد هنا، ممكن المعتبر وجود أحد هذه العلامات الآن، أنت الآن موجودة كل العلامات أو واحدة، ما هي العلامة؟ إذا وجد أحد هذه العلامات، فمثلا سافرتم إلى الأردن وتبقى في الأردن 4 سنوات 6 سنوات 10 سنوات لدراسة بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه، ممكن تسافر على بلدك في هذه السنة أسبوع أسبوعين شهر شهرين، وباقي الأيام تقضيها، حتى إذا رجعت إلى بلدك ترجع، يعني لا تكون حياتك مستقرة، يعني لأنه يعني خلاص نظمت حياتك في الأردن يعني، فتقضي أمور عليك وكذا. وبالتالي الآن وأنت في الأردن طالما أنك تتعيش بمعنى تدرس وستبقى أشهرا عديدة وسنوات عديدة، إذن هي الوطن الأصلي، إذن لا شأن للوطن الأصلي في عند الفقهاء بالجنسية، وتعرفون قضية الجنسية والرقم الوطني هاي كلها يعني شيء حديث معاصر يعني، وممكن توجد هذه السنوات بعد سنوات يلغوها يعني يعني لا نبني عليها الأحكام الفقهية، فلا شأن يعني لها بالأحكام الفقهية، لا نقول لمن معه جنسية يعني أي لحظة تلغى، وهي قضية الجنسيات يعني جديدا ظهرت، يعني ليست شيئا قديما في التاريخ. لذلك تجد فقهاءنا يقولون عنه الدمشقي ثم المصري ثم البغدادي، يعني تجد يعني المكان الذي يذهب إليه يصبح ينسب إليه، وبلاد المسلمين كلها للمسلمين يعني، ليس موضوعنا. فإذا وجدت أحد هذه العلامات هذا وطن أصلي بالنسبة لك، وأقوى هذه العلامات الزوجة، وهذا تنبيه لطيف، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الخالق، وهذا تنبيه لطيف على أنه يعني لا عيش للرجل إلا مع زوجة. فلذلك ما اعتبرنا من علامات الوطن الأصلي الأب والأم، لأنه مرحلة سبحان الله، مع أن برهم واجب وفريضة والإحسان إليهم أهم الإحسان من الزوجة بكثير، يعني والديك يعني، ليس بقى موضوعنا موضوع بر وإحسان، ولكن موضوع استقرار، استقرار. فيعني صاحب العقل السليم والمزاج السليم أيضا يعني لا يكون له استقرار إلا مع بالزواج يعني ابتداء. فعندما نرى هذه الأيام الشباب يعرضون عن الزواج، يعرضون يعني كم عمرك؟ 35 33 وهو غير متزوج، يعني مسكين ما بدأ في الحياة بعد، يعني كأنه ينتظر في الآخرة يعني ليس في الدنيا إذا قضى 35 من عمره هو لو يتزوج يعني متى سيتزوج يعني ده يقول معدل الزواج أصبح في الأردن 33 سنة، إيش هذا يعني؟ الناس جنت يعني، كيف هذا يعني؟ كيف يعني تحرم نفسك من هذا الخير بأن يصبح لك زوجة وأن يعني تستقر؟ يعني فقهاءنا العظام في تاريخهم يعني قالوا المكان الذي موجود فيه الزوجة يعتبر وطن أصلي، لأنه أبرز علامة تدل على الطمأنينة والراحة والاستقرار هو الزوجة، بالتالي من لا زوجة له إيش؟ أنا خايف أنتم الآن تقوموا تتزوج من لا زوجة له يعني كأنه لا راحة ولا استقرار ولا طمأنينة عنده لا خلص نتوقف عن الكلام في هذا لا نزيد أكثر. طيب نرجع لموضوعنا يعني، وبالتالي اعتبروا أقوى العلامات الزوجة، ولذلك عند فقهائنا العظام قالوا يكون للشخص فقط في حالة واحدة وطنان أصليان في ظاهر الرواية، إذا كان عنده زوجتان زوجة في عمان مثلا زوجة في إرفد فهذا عنده وطنان، أما ما عدا ذاك وطن واحد له يعني. المهم نرجع لمسألتنا، فإذا يصبح إيش؟ يصبح الاستقرار، الاستقرار حاصل للشخص بأحد العلامات عادة، إذا المكان ولدت فيه نشأت فيه تتعيش فيه تستقر. وأكمل علامات الاستقرار ما هي؟ حكينا التأهل بمعنى المكان الذي تكون فيه الزوجة. الوطن الأصلي عرفنا وصفه،

أمعنى وطن أصلي لك الآن؟ معنى وطن أصلي أنك تتم الصلاة فيه، لا تصلي ركعتين، تصلي أربعة، لا تترخص فيه، لا في صلاة ولا في صيام. فمثلا أنت تكون مسافر لأي سبب كان، ذهبت لأداء عمرة، ذهبت لتجارة، ذهبت لسياحة، ثم بمجرد دخولك لوطنك الأصلي أصبحت متما لصلاتك. فمثلا شخص سافر لأداء العمرة، رجع وصل إلى مطار الملك علياء، دخل عمان، بمجرد دخل حدود عمان لا يحتاج، مع أنه يريد أن يبقى في عمان يومين 3 أيام 5 أيام، ثم عنده سفر إلى الشام أو إلى تركيا، مع ذلك في هذين اليومين أو الثلاثة يصلي صلاة تامة، لأنه دخل في وطنه الأصلي. فالوطن الأصلي لا توجد فيه رخص السفر، وأيضا بمجرد دخوله بدون نية لإقامته كذا أو كذا، يعني 15 يوما، تلزمك أحكام المقيم لا المسافر، تلزمك أحكام المقيم لا المسافر. هذا معنى الوطن، هذا معنى الوطن الأصلي. أما إذا ذهبنا إلى وطن الإقامة اختلف أضعف. نحن قلنا هناك وطنان، وطن أصلي ووطن إقامة. وطن الإقامة، كيف نتعرف على وطن الإقامة؟ قالوا نتعرف على وطن الإقامة، يعني ما هو علامته؟ هو مكان نويت الإقامة فيه 15 يوما. كل مكان تنوي فيه الإقامة 15 يوما يصبح وطن إقامة. فلو نويت 14، 10، 7، 6، لا يكون وطن إقامة، تبقى في حكم المسافر. واستدلوا بآثار متعددة يعني تفيد هذا الحكم عن الصحابة رضوان الله عليهم، ومنها ما هو منقول عن حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا أنا سافرت إلى القاهرة وأرغب أن أبقى في القاهرة شهر، بس عندي نية من أول يوم نزلت إلى القاهرة أنني سأبقى شهر، الشهر قليل، فأبقى طوال مدة الشهر في حكم المسافر، أبقى في طوال مدة الشهر في حكم المسافر، بحيث لو كنت في رمضان في هذا الشهر في القاهرة جاز لي الفطر رخصة يعني. والآن الصلاة أصليها ركعتين ولا أصليها أربع، لكن إن نويت أشهر، يعني الأمر وصل إلى حد الأشهر، 6 أشهر، سنة، أنا في نفسي أصبح مكان تعيش. أما الشهر والشهرين لا، هذه لم يصل إلى رتبة إيش؟ التعيش، بمعنى الاستقرار بعمل ودراسة، مدة قصيرة يعني هذه. فإذا يبدأ وطن الإقامة من 15 يوم، وما هو نهايته حتى يصبح وطن أصلي؟ يعني لو قلنا 6 أشهر، 4 أشهر، 5 أشهر، ممكن نقدر من شخص إلى شخص حسب ذلك، والله أعلم. الوطن الأصلي لا يبطله إلا وطن أصلي آخر. كنت مقيم مستقر في عمان وانتقلت بزوجتي وأولادي إلى القاهرة، فأصبح لم تبقى عمان وطن أصلي لي فقها، ليس أقول جنسية وما شبه ذلك، وأصبح وطني الأصلي هو الآن القاهرة. فيبطل الوطن الأصلي بوطن أصلي آخر. وطن الإقامة يبطل بوطن إقامة، وليس ويبطل أيضا بوطن أصلي. فهذا المكان الذي نويت فيه 15 يوم يبطل بالسفر منه، بينما وطن الأصلي لا يبطل بالسفر، يبقى وطن أصلي، وطن إقامة ضعيف، بمجرد أن أخرج منه

0: مسافرا يبطل، بمجرد أن أتخذ وطن إقامة أخرى يبطل، فيبطل بالسفر. يعني أهم ما يبين الوطن الأصلي يبطل بوطن أصلي، لا يبطل بالسفر. وطن الإقامة أبرز مبطل له السفر، بمجرد أن أخرج منه بنية السفر بطل ولم يبقى وطنا أصليا، وطن الإقامة. وبالتالي لنفترض أنني ذهبت للقاهرة من عمان إلى القاهرة ونويت الإقامة في القاهرة شهرا، ثم بعد أسبوعين بعد شهر سافرت من القاهرة مثلا لأداء العمرة، ورجعت إلى القاهرة 5 أيام، ثم أريد أن أرجع إلى عمان. عندما سافرت من القاهرة إلى السعودية لأداء العمرة بطلت القاهرة وطن أصلي، فرجعت لها 3 أيام أو 5 أيام، إن لم أنوي 15 يوم أقصر الصلاة. هنا يعني مسألة مهمة، يعني عامة الناس يخطئ فيها، يظنون أن أحكام السفر في أثناء السفر، يعني أثناء ركوبي للطائرة، أثناء ركوبي للقطار، أثناء سفري بالراحلة، أحكام السفر ليست متعلقة فقط في يعني طريق السفر، وإنما في المكان الذي تسافر إليه، بحيث طالما أنني لم أنوي 15 يوما أكون في هذا المكان، أكون في هذا المكان مسافر في حكم المسافر، ومستحق علي أحكام المسافر وليست أحكام المقيم. إذن السفر، هذه معلومة ينساها ولا يعرفها عامة الناس، ما هو أحكام السفر؟ متعلقة في أثناء طريق السفر واحد، والمكان الذي سافرت إليه يأخذ حكم أحكام السفر، المكان الذي سافرت إليه ما لم أنوي الإقامة 15 يوما. الأشياء الغريبة في هذا، يعني أنا ممكن أسافر لأداء العمرة في رمضان، متى سافرت؟ سافرت الساعة 11، 12 كانت طائرتي في هذا الوقت. هذا اليوم الذي سافرت فيه أنا لا يجوز لي أن أفطر، لأنني خرجت بعد طلوع الفجر، ولا يجوز لمن، يعني سيأتينا في كتاب الصوم، ولا يجوز الفطر في الصيام لمن سافر بعد طلوع الشمس. ففي هذا اليوم يجب أن أصوم ويحرم علي أن أفطر، في حين عندما أصل إلى مكة أو المدينة وأنا مقيم هناك ومدة إقامتي 10 يوم أو 11 يوم أو 6 أيام، أنا الآن أنا لي أحكام المسافر، فيجوز لي أن أفطر في تلك الأيام. انتبهنا؟ ففي أثناء الطريق ما جاز لي أن أفطر، لأنني ما كنت مسافرا في أول اليوم، بينما هناك أصبحت تطلع علي الشمس وتغيب علي الشمس وأنا مسافر، بمعنى أنني في مكان لا أقيم فيه 15 يوما، وليس وطنا أصليا، ليس وطن إقامة وليس وطنا أصليا. نرجع لمسألتنا، فإذا وطن الإقامة وطن ضعيف، يثبت بنية الإقامة 15 يوما، يثبت ويبطل بمجرد السفر منه. نقرأ عبارة المصنف رضوان الله عليه، تفضل شيخ أحمد. أو ينوي
1: فيقصر وإن كان عاصيا في سفره حتى يدخل بلده، أو ينوي إقامة نصف شهر ببلدة أو قرية منها قصر فرضه الرباعي، فيقصر إن نوى أقل من نصف شهر، أو نوى مدتها بموضعين، أو دخل بلدا عازما خروجه غدا أو بعد غد وطال مكثه. وكذا عسكر دخل أرض حرب أو حاصر حصنا فيها.
0: جميل. الآن فالعبارة هنا أو ينوي إقامة نصف شهر ببلدة، يعني إذا نوى إقامة نصف شهر ببلدة هذا وطن إقامة، أو قرية. فمن نوى إقامة نصف شهر.

هر ببلدة أو قرية يعد إيش؟ مسافرا. طب لم يعد مسافر من لم ينوي في قرية أو بلدة، ليش ذكرها؟ قال لأن أصحاب الحضار يعني أصحاب المدن الأمصار لو أنهم ذهبوا إلى الصحراء ونووا الإقامة لا تصح نيتهم، لأنها ليس بمكان صالح للإقامة هناك. ممكن تذهب رحلة يوم يومين بس تبقى يعني مقيم شهر صعب، بينما أهل الأخبياء البدو يعني تصح نيتهم في الصحراء لأنهم يعيشون هناك دائما. فلذلك ماذا قال هنا؟ نوى إقامة نصف شهر فأكثر في بلدة أو قرية، يعني في مكان مسكون مأهول. فإذا فعل هذا الآن له رخص مين؟ المسافر. خلينا نؤكدها. فإذا الوطن الأصلي وطن إقامة، الوطن الأصلي يتم في وطن إقامة يتم، الوطن الأصلي يبطل بوطن أصلي، وطن الإقامة يبطل بالسفر منه. أنا أتكلم على أبرز علامة يعني. الآن المؤلف رضوان الله عليه يكلمنا عن أحكام متعلقة بذلك. قال قصر فرضه الرباعي، إنه فرض الرباعي يقصره، فرضه الرباعي إيش؟ فرضه الرباعي يقصره. هذه مسألة يحسن بنا أن نقف معها قليلا. السادة الحنفية رضوان الله عليه، هذا المذهب العظيم الذي عليه عامة المسلمين، وهو منقول عن صحابة سيدنا رسول الله، هذا المذهب العظيم تمسكا بكثرة الأحاديث الواردة في أن الصلاة في السفر تكون ركعتين، حتى بعضها أقرت عن عائشة أقرت في السفر وزيدت في الحضر، يعني الصلاة أصلها ركعتان في السفر أقرت على هكذا على ركعتين، وفي الحضر زيدت فصارت ثلاثا وأربعا. وما عرف على ما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في السفر سوى ركعتين، يعني سوى قصرا. فمروي مثل هذا عن سيد عائشة، عن سيد ابن عباس، عن عمر، عن كبار الصحابة أن هكذا كانوا يصلون. فالحنفية قالوا صلى القصر في السفر رخصة إسقاط وليست رخصة ترفيه. الترفيه مثل الصيام، إذا كنت مسافر في رمضان أنت مخير بين أن تصوم أو تفطر، هذه نسميها رخصة ترفيه مخير، بينما الرخصة في السفر هي رخصة إسقاط. فالواجب عليك صلاة ركعتين فقط كصلاة الفجر، يصبح الفجر ركعتين كما هو، الظهر ركعتين، العصر ركعتين، المغرب يبقى كما هو ثلاثا، والعشاء ركعتين. أصبح الفرض في حقك ركعتين لا أربع. ففرض صلاة المسافر ركعتين وليس أربع ركعات، فهذا الحكم عنده يسموها رخصة إسقاط، رخصة إسقاط وليست رخصة ترفيه كالصيام. لذلك قال قصر فرضه الرباعي. لذلك عند الحنفية مهم جدا أن تعلم أنك الآن أنت في سفر أو إقامة، لأنك إن كنت في سفر يجب أن تصلي ركعتين، وإن كنت في إقامة يجب أن تصلي أربعة، وليس لك خيار في ذلك. فكيف يمكن أن تعرف ذلك؟ كيف يمكن أن تعرف ذلك؟ بمعرفة الحالة التي أنت فيها، هل هو إقامة سفر مسافة سفر أو ما شابه ذلك. قال فقصر فرضه الرباعي فيقصر إن نوى أقل من نصف شهر أو نوى مدتها، أو نوى مدتها قصر فرضه فيقصر إن نوى أقل من نصف شهر.
نوى الإقامة.

0: 10 أيام 8 أيام 7 أيام، نوى مدتها بموضعين مثلا فيما هو المشهور في الحرم الشريف أنه نوى الإقامة في مكة ومنى. مكة اسم مكان ومنى اسم مكان، قريبان من بعضهما لكنهم في العرف مكانان مختلفان، فلو نوى الإقامة فيهما 15 يوما يبقى مسافر. نعطي مثال في الأردن، شخص نوى الإقامة في عمان والزرقاء مثلا، هو من أهل عمان، زوجته من الزرقاء، وجاء مسافرا مثلا من إحدى الدول، فنوى أن يبقى في عمان 10 أيام عند أهله ويبقى 10 أيام أخرى عند أهل زوجته، سيبقى مسافر لأنه ما نوى في عمان، عمان مكان مختلف عن الزرقاء عرفا، وبالتالي ما نوى الإقامة في مكان واحد 15 يوما. إذن كل من ينوي أقل من 15 يوم في مكان أو ينوي الإقامة في مكانين اللي هي المدة التي قلنا عنها خمسة في مكانين مدة، ولو كانت مدة السفر لكنها لما كانت في مكانين أصبح في المكان الواحد أقل وليس أكثر. لذلك أقرأ العبارة، قال أو نوى مدتها، يعني نوى مدة السفر اللي هي 15 20 30 بموضعين. ذكر مسألة أخرى لطيفة أن نعرفها، دخل بلدا عازما خروجه غدا أو بعد غد وطال مكثه. نشرح هذه، ممكن أنا سافرت إلى القاهرة لتجارة معينة وما شابه ذلك، فبقيت أنتظر، أقول سأسافر بعد 3 أيام، سأسافر بعد 5 أيام، أسافر بعد يومين، أسافر بعد أسبوع، وبقيت على هذه الحالة ونقول غدا بعد غد بعد أسبوع بعد أسبوعين يعني هكذا، بس ما نويت في إحداها أن أبقى 15 يوم. قال ولو بقيت في هذه البلدة سنوات إذا لم توجد نية جازمة بأن أقيم 15 يوم أبقى مسافر. وورد عن الصحابة في غزواتهم أنهم يعني أقاموا يعني في مواضع السنة والسنتين وستة أشهر، وكانوا يقصرون الصلاة لأنهم ما عزموا نية الإقامة. إذن متى متى متى تجب أحكام المقيم؟ إذا نوى الإقامة في موضع واحد 15 يوم فأكثر، جيد، وإن نوى في موضعين يبقى مسافر، وإن لم يعزم نيته غدا أسافر وبعد غد أسافر بعد أسبوع ولم تكن عنده نية لخمسة عشر، ولو بقي دهرا وعمرا يبقى في حكم المسافر. وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
1: فقه المتون رواق الحنفية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور صلاح أبو الحاج من جامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة

0: أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي.
2: سمارت باي
1: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
3: وين هالغيبة يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
5: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل. سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
9: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
10: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
11: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
10: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
11: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
10: موجودة كلها. شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
11: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
10: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسه تفضل ومنشوف وبالذوق.
9: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
10: كل عظامي بتوجعني.
12: هاي وصفة طبية وسلامتك.
10: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
12: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
10: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
9: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محافظة

0: خامس الشعب.
1: هاتف رقم 0378 10 10 25.
2: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: عابدين عاللعبة متعودين، وخصوماتنا للسبعين. خصومات بلو فرايدي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين. خصومات بلو فرايدي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
5: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.
6: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
6: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهايجلوس واللامينيت.
6: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
7: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
8: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

哦。

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد

0: آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر، أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعاتك، اللهم فاغفر لنا، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق ملك البلاد عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه صلاح البلاد والعباد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: هدى.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نؤمن وإياكم الآن دعاء الغروب مع الأستاذ يوسف العمري.

اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي وفي بصري، أنت ربي ولا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وعلى عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين. رب اكفني شر نفسي والعباد، وهب لي توبة، واهدني قبل انقضاء أجلي. دبر مصالحنا واستر فضلنا.

فضائحنا واغفر قبائحنا يا غافر الزلل. ضيعت عمري في لهو وفي لعب وفي فتور وفي عجز وفي كسل، فإن لي فيك ظنا لم يزل حسنا، فعافني من أذى الأسقام والعلل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: اللهم آمين. كان هذا إخوتي الكرام الأستاذ يوسف العمري في دعاء الغروب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسمك.

فأطلعا شمسين شمس سمن وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سمن وشمس هدى معا قبس من

ما كان ميلاد الرسول المصطفى

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة الختمة القرآنية المنبثقة عن المبادرة الملكية، وذلك بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة، وذلك من رحاب المسجد الحسيني الكبير في وسط مدينة عمان.

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

وفإليك بعجزه مستشفعا. فلعل صدرا أن تزول همومه وعليل قوم أن يصح وينفع.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب.

0: لهوكم والحق لا إله إلا الله
1: الله
0: أكبر ولله الحمد
1: بسم الله
0: الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد

المفلحون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. آمين. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. آمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. آمين. وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك. آمين. وعزائم مغفرتك. آمين. والسلامة من كل إثم. آمين. والغنيمة من كل بر. آمين. والفوز

ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا

0: إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ هذا البلد يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجزي خيرا كل من ساهم في هذه الختمة. اللهم اجزي خيرا كل من ساهم في هذه الختمة يا رب العالمين. آمين. اللهم وفق ملك البلاد وللرشاد والصواب يا رب العالمين. آمين. اللهم وفق ملك البلاد للسداد والرشاد والتوفيق لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. آمين. اللهم أره الخير خيراً وارزقه اتباعه وأره المنكر منكراً وارزقه اجتنابه يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا بأسرار سورة الفاتحة.
1: نقلنا لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات وعلى الهواء مباشرة الختمة القرآنية لهذا الشهر والمنبثقة عن المبادرة الملكية بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة، وذلك من رحاب المسجد الحسيني الكبير في وسط مدينة عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد أبو شوشة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mm-hmm.

Yeah.

اللهم صل على سيدنا محمد.

Okay.

0: اللهم صل على سيدنا ما شاء الله
1: الله على
0: سيدنا محمد.

0: اللوم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد. يا أخو ليس إذا في شيء.

صلى على النبي يا رجل، اللهم صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على الن

Bom.

うん。

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.
1: طبعا في شيء

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وصلي وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته كل شيء. أخرجه أبو داود.
1: فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، محمد شموط من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أماني الكعابنة في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الدكتور أحمد الحرسيس، مدير العلاقات العامة والإعلام في دائرة الإفتاء. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير أخي الدكتور محمود على هذه الاستضافة، وسأل الله أن يبارك في هذه الإذاعة.
0: حياكم الله دكتور. إخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتاوى على الهواء، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام، على العافية دكتور.
0: حياكم الله، الله يعافيك.
2: سيد، أول إشي بحب أذكر الصلاة على النبي، اللهم صل على،
0: اللهم صل على سيدنا محمد.
2: في أنا زلمة سايق تاكسي بشتغل.
0: نعم.
2: صارت معي قبل يومين، واحد أشر لي طبعا دنيا المسا، أنا زلمة من فلوز، طبعا من فلوز طبعا لا بشم، لا بتطعم بأكل أو بشرب أو ما بشم أي إشي. ففلع معي واحد معاه كاسة بشرب، فتفاجأت إنه بعد ما وصلت له بيقول لي هاي بيرة ويسكي. بقول له كيف؟ بقول لي هاي بيرة ويسكي. بقول له يعني كيف يعني عادي؟ يعني قال لي اه عادي بشرب عادي قدام الناس، يعني ماسك الكاس وماسك عادي وبيشرب قدام الناس قدام الشارع علنا.
0: تسمع توجيه ان شاء الله من فضيلة الدكتور.
2: اعطاني في كمان توجيه، في بس في كمان شغلة ثانية اللي هو نصب الاحتيال علينا احنا سائقين التكاسي. يعني كان اول شيء الواحد توصل على باب البيت يقول لك يلا بدي اوصل البيت اجيب مصاري واحاسبك. هلا صارت شيخ يعني إذا بحكوا اتقدموا على هذا الإشي اللي هو بقول لك تحويل الكليك.
0: نعم.
2: بقول لك أنا مع أنا النت عندي والله خلص أو تلفوني خلص، بس بدي أوصل البيت بس أشبك هذا وأحول لك.
0: نعم.
2: فبدنا تجيه لها
0: تسمع يعني، يعني بالنهاية احتيال، نصب واحتيال. تسمع
2: نعم.
0: توجيه إن شاء الله.
2: شكرا لك.
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: العافية دكتور محمود.
0: الله يسلمك ويعافيك.
3: بدي أسأل سؤال عن الماكينات البوكس، هاي بتكون قدام محلات، هاي لعبة.
0: نعم.
3: بضربها بحط فئة معينة من المصاري، بضربها بوكس تعطيه أرقام.
0: نعم.
3: هسا في حد

0: معين للأرقام، يقول لك إذا أنت طلعت رقم كذا كذا كذا كذا في لك مبلغ من المال، هل هذا حلال أم حرام؟ أم يعتبر من لعب قمار أو
1: تسمع
0: سرور أو
1: الإجابة إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بنوجه سؤال لفضيلته.
1: تفضل فضيلة الدكتور، يسمعك، تفضل سؤالك.
0: الآن أثناء الصلاة إذا نسي التشهد الأول وانتصب قائما وتذكر ثم جلس،
1: نعم،
0: هل صلاته صحيحة؟
1: تلبس بركن، يعني تلبس بالقيام، قام للثالثة.
0: نعم، نسي التشهد الأول
1: نعم،
0: وانتصب قائما ثم تذكر وجلس.
1: تسمع لي، كان جماعة ولا منفرد يصلي لوحده؟
0: الآن إحنا بدنا سؤال للإمام إذا نسي ولا للمنفرد؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: بارك الله فيك.
1: فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: يعطيك العافية شيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: شيخ بعد إذنك سؤال.
1: تفضل.
2: كل ما نقعد مع جماعة بقولوا لك إحنا من آل البيت، إحنا من سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه
2: طبعا
1: وسلم.
2: لا تصرفات بتشبههم ولا بيعملوا إشي، فهاي شوف التعادة زي صارت كثير عند الناس. هو حلال حرام الانتساب لآل البيت؟ والله ما عارف شو القصة.
1: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
2: طول عمرك.
1: حياكم الله. اتصال أخير.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يبارك في صلاة رسول الله.
1: اللهم صل على سيدنا محمد.
3: شيخ سؤال، الملاعب نطلع احنا والشباب يعني نلعب مباريات كرة قدم في الملاعب.
1: نعم.
3: فنكون مثلا محددين موعد معين للمفترض الساعة 8 مساء.
1: نعم.
3: فبتعرف في شباب تتأخر وزي هيك، ففي شاب اقترح صار يحكي انه فرضا الشخص مثلا عليه 3 دنانير، اللي بيتأخر بيخلوها 4 دنانير ومنقص من الشباب اللي التزمت بالوقت، فمعناها كان ضريبة التأخير، يعني مثلا بصير على دينارين وغيره بصير عليه 4. هل هذا في يعني في حرمة ولا واحد مشكلة؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا.
1: حياكم الله. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
4: حياكم الله يا سيدي.
1: الأخ سائق عمومي يسأل عن نقل من يشرب الخمر.
4: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. وبعد، بالنسبة للسائق، هو ركب معه ولا يعلم أنه يشرب الخمر ثم عرف بعد ذلك. يعني دائما نحن نوجه الناس أن السائق هو ليس مسؤول بداية أن يسأل الناس وين رايح وين جاي أو شو اللي بتسوي، وبذلك لا يأثم بما يفعل. أما التوجيه الآخر، أن شرب الخمر كما هو معلوم هو من الأشياء المحرمة المعلومة من الدين بالضرورة، لقول الله تعالى فاجتنبوه، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر 10 ومنها وشاربها، لذلك هي كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي أم الخبائث. لذلك نحن دائما نوجه الناس أن مثل هذه المنكرات ومثل هذه الكبائر يجب على المسلم أن يمتنع عنها، ومن فعلها فيلزمه التوبة والندم والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وعدم العودة لها. فالتوجيه الأول للسائق أنه لا يأثم بهذا لأنه لا يعلم أصلا الذي يعني يركب معه ما هي صفته ولا يسأل عن ذلك. والتوجيه الثاني للراكب أو من يفعل هذه المعصية أن يتق الله سبحانه وتعالى، وأن هذه أم الكبائر وأم الخبائث ويجب التوقف عنها والرجوع إلى الله تعالى بالتوبة والإنابة.
1: جزاكم الله خير. موضوع النصب والاحتيال على يعني سائقي السيارات العمومي أو بغض النظر
4: بشكل
1: يعني
4: عام.
1: بشكل عام النصب والاحتيال تعددت يعني الطرق والأساليب دكتور.
4: نعم سيدي، يعني رب سبحانه وتعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فهذا نهي من الله سبحانه وتعالى عن أن نأكل أموال الغير بالباطل يعني بغير سبب مشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم لا يكذب. فهذا توجيه اليوم أن من يقوم بالنصب من يقوم بالاحتيال سواء كان على سائق التاكسي كما ذكر الأخ، بقول له أنا بدي أودي لك كليك وبروح ما برجع، أو بقول له أنا بدي أدفع لك الأجرة بس أصل البيت وأرجع
1: أو أصرف وأرجع
4: وبدل راجع و

0: كل هذه الأموال، فنقول اتقوا الله سبحانه وتعالى. وكما قال علماؤنا أن المال هو مقصد من مقاصد الشريعة، وهو من الضرورات الخمس، من الضرورات الخمس حفظ المال. وبالتالي يعني الحديث النبوي الشريف لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، فكان المال ممما يسأل عن منين جابه وفيما أنفقه. فنتقي الله سبحانه وتعالى في غيرنا، ويعني زي ما احنا دائما نذكر أن الدنيا لا تغني عن الآخرة. يعني يمكن اليوم أنا نصبت عليه بدينار ولا بخمسة ولا شو ما كان المبلغ، يوم القيامة لن يكون هناك لا محامين ولا يكون هناك فلوس حتى ندفع. فهناك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، هناك سيئات وحسنات، وهناك جزاء ولا يوجد عمل.
1: جزاكم الله خير. يسأل عن أجهزة فضيلة الدكتور توضع يعني في عند في المولات وفي عند المحلات التجارية، أجهزة يعني كألعاب رياضية مثلا، هاي جهاز الضرب، وإذا يعني وصل لوزن معين يأخذ جائزة.
0: نعم، يعني هذه الألعاب دائما نحكم عليها ضمن باب المسابقات، وهذه المسابقات لها ضوابط وشروط بشكل عام. فإذا كانت هذه الألعاب مما يعين الإنسان على الخير ولا يوجد فيها حظ مجرد، وكانت هذه الألعاب كما ذكر السائل هي تعين الإنسان على قوة الجسد، فيها شيء من يعني ليست مبنية على التخمين وعلى الحظ، فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يكون فيها إشكال.
1: جزاكم الله خير. قام للثالثة ونسي الجلوس الأوسط ثم عاد.
0: هذا سيدي كمان من الأسئلة المتكررة تقريبا في كل حلق، وهذا يدل على أنه ما ننبه عليه دائما أن المسلم في قضايا الفروض العينية كأحكام الطهارة والصلاة، هذه مما يجب عليه أن يتعلمها وجوبا عينيا، بمعنى يأثم المسلم إذا لم يتعلم الأحكام الواجبة عليه. وعلى رأس هذه الأحكام ما يتعلق بأحكام الطهارة كالوضوء والغسل وغيره، وما يتعلق بالصلاة اللي هي واجبة على كل بالغ عاقل. لذلك يعني دائما يعطينا تكرار مثل هذه الأسئلة على وجود ضعف في المسائل الفقهية أو تعلم الأحكام الفقهية. الجواب أن الجلوس الأول والتشهد فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الجلوس الأول كله يطلق عليه سنن الأبعاض، وسنن الأبعاض عندنا هي أقل من الفرض وأعلى من سنة الهيئة. وبالتالي يسن لمن تركها أن يسجد للسهو. فهذا الإنسان الذي ترك هذا التشهد ثم تلبس بركن القيام، فإذا رجع إلى التشهد يعني رجع من الركن إلى السنة عالما عامدا فإن صلاته تبطل. ولكن إذا رجع دون علم يعني هو جاهل بهذا الحكم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون صلاته صحيح. إذن الخلاصة من رجع عالما عامدا تبطل صلاته.
1: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. الانتساب إلى آل البيت دكتور؟
0: نعم سيدي، كما هو معلوم أن الله سبحانه وتعالى قد كرم وشرف مجموعة من البشر، ومن هؤلاء الذين كرمهم الله سبحانه وتعالى سادتنا من آل البيت. وهؤلاء قد ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أنه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آل البيت ويطهركم. فآل البيت لهم كرامة، والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أوصى بأمرين، فقال عليكم الصلاة وقال عليكم بعترتي وآل بيتي، استوصوا بهم خيرا. فآل البيت لهم حال مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن نسبهم الشريف قد أعطاهم هذه المكانة وهذه الميزة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. هذه الأولى. أما انتساب الناس لآل البيت فكما قال علماؤنا أن الناس أمناء على أنسابهم، الناس أمناء على أنسابهم، فبالتالي من انتسب إلى آل البيت فكان له كرامة هذا النسب، فإن كان من الصادقين صدقه الله سبحانه وتعالى، ونحن لنا ظاهر الناس. فإذا واحد قال والله أنا أنتسب لآل البيت، بنقول له أنعم وأكرم ونحترمه لهذا النسب. نعم
1: جزاكم الله خير.

0: السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، أصدقاء يعني يذهبون يحجزون الملاعب كرة قدم، يذهبون لممارسة هذه الرياضة. الآن بالاتفاق في ضريبة تأخير، إذا تأخر أحدهم يقوم بدفع مبلغ أكثر أو زيادة عن الآخرين.
1: نعم، نقول لمثل هؤلاء الإخوة أنه لا ينبغي لهم أن يأخذوا زيادة بما سموه عقوبة أو سموه ضريبة تأخر أو ما أطلق عليه، فلا ينبغي لهم أن يأخذوا مثل هذا، وعليهم أن يوجهوا إخوتهم من هؤلاء الشباب أن يلتزموا بهذا الوقت.
0: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله، يعطيكم العافية يا شيخ.
0: الله يسلمك ويعافيك.
2: الله يبارك فيك. بدي استفسر بالله عن موضوع الوضوء، تمام؟ إذا
0: نعم.
2: في على المؤاخذة بالقدم من تحت مسمار لحم وبعالجه، تمام، وممنوع تصيبه مي
0: نعم.
2: مع فترة العلاج، حط له مثلا لزقة وممنوع اللزقة يوصلها مي.
0: نعم. سلامات، تسمع
2: الله
0: الإجابة إن شاء
2: يسلمك.
0: الله. تفضل، في زيادة؟
2: في سؤال ثاني
0: تفضل.
2: للشخص المتوفى، غير انه يعني ولد صالح يدعو له او علم يعني ينتفع
0: ينتفع
2: به
0: به صدقة
2: 100%،
0: جارية.
2: صدقة جارية. بدي استفسر عن الصدقة الجارية، هو بيكون عاملها بحياته ولا احنا بنقدر نعمل له شيء عنه؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: ان شاء الله. الله يبارك فيك ويجزيك كل خير.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: شيخنا لو سمحت، في بسورة صاد آية آخرها إنه وأخر راكعا وأناب،
0: نعم.
3: هلا المفروض أنا أركع ولا أسجد بهاي الحالة؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: وشكرا لك.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
4: يعطيك العافية دكتور.
0: الله يسلمك ويعافيك.
4: دكتور إذا سمحت عندي سؤالين.
0: تفضل. السؤال الأول،
4: السؤال الأول، هل الاستحمام عن الجنابة يغني عن الوضوء؟
0: نعم.
4: السؤال الثاني إذا سمحت، مرات إحنا بنكون بالدوام،
0: نعم،
4: مرات إحنا بنكون بالدوام تمام، فنتوضأ ونمسح على الجرابات تمام،
0: نعم،
4: فنضطر إنه إحنا نصلي وإحنا لابسين الحذاء، هل هذا جائز أم لا؟
0: تصلي
1: بمسح الجوارب وبلبس الحذاء.
0: تصلي في الحذاء.
4: بالضبط، مرات يعني انه ما نقدر احنا نمسح، يعني نمسح على الجربات تمام، بس انه
0: أثناء
4: لما بدنا
0: الصلاة
4: نصلي اثناء الصلاة نصلي واحنا لابسين الحذاء، هل هذا جائز ام لا؟ بس
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: ان شاء الله. شكرا.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
5: معك محمد عتوم.
0: حياك الله أخ محمد.
5: سيدي بنسأل إنه الصلاة قبل صلاة الفجر مثلا بربع ساعة، إذا تعتبر قيام ليل أو تهجد، شايف؟ والسؤال الثاني، إحنا تعرف مع التقدم الجديد صار الناس يحط الحمام والمجلى وهذا يتوظف فيه مع حد بعض، بس بتلاقي بينات تنقاطع.
0: نعم.
5: هل يجوز الواحد يذكر الله فيه مثلا لما يسمى يقول نويت على سنن وفرائض الوضوء وجد أدعية ثانية، يجوز ولا
0: تسمع
5: لا
0: الإجابة إن
5: يجوز؟
0: شاء الله.
5: بعدين زي ما قلت لك انه في حاجز بتلاقي طول متر، بس في فتحه كمان
0: نعم،
5: للحمام جوا.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: شكرا، بارك الله فيك.
0: حياكم الله. اتصال أخير،
2: السلام
0: فتاوى على
2: عليكم.
0: الهواء. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافيه سيدنا الشيخ.
0: حياكم الله.
2: سيدنا الشيخ، اجلكم الله، بدي اسال عن التبول بالخلاء تحت الشجر، شو
0: نعم،
2: حكمه؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: ان شاء الله. شكرا.
0: حياكم الله مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
1: حياكم الله سيدي.
0: يسأل الأخ المستفتي كيفية الوضوء بالنسبة لي، يعني في جزء من أعضاء الوضوء يعني علي فيه مرض.
1: نعم، هو غسل القدم كما هو معلوم هو ركن من أركان الوضوء،
0: نعم،
1: والطبيب منعه من إصابة هذا مسمار اللحم أنه يصيبه مي، لأنه قد يزيد المرض أو يتأخر الشفاء، وبالتالي نحن نوجه هذا السائل أنه يتوضأ ويأتي بجميع ما يستطيع من أركان الوضوء ومن السنن التي يستطيعها، وثم إذا وصل إلى مسمار اللحم لا يلزمه أنه يشيل اللزقة ويغسل الماء لأنه هذا يضر به، وإنما يمسح على هذا اللاصق

0: أو إذا كان حاط مثلا شريطة معينة، فهذه يمسح عليها، ويعني نلخص غسله الصحيح
1: صحيح، والمسح
0: والمسح على الجريح.
1: جزاكم الله خير. يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها الصدقة الجارية. الصدقة الجارية يقوم يعني بعملها في حياته أم غيره بعد وفاته؟
0: نعم، الحديث عام، يعني الصدقة الجارية هنا تحمل على المعنيين. المعنى الأول أنه نفس هذا الشخص عمل في حياته صدقة جارية، يستمر يعني أن أصلها باق ويستمر الخير على مدى السنوات. فهذه الصدقة الجارية بعد وفاته يبقى الأجر والثواب يصل إلى هذا الميت. والثانية أن الله سبحانه وتعالى أيضا جعل من باب البر وفتحه، وجعل من باب الخير لهذا الإنسان الميت، جعل له أن أولياءه أو أصدقاؤه أو أصحابه أو أبناؤه لهم أيضا أن يجعلوا له صدقة جارية بعد وفاته، ويأخذ أجر هذا المتوفى بعد الوفاة ما دام هذه الصدقة مسبلة وموقوفة وأجرها ماض على هذا المتوفى.
1: جزاكم الله خير. يسأل عن قوله تعالى في سورة صاد فضيلة الدكتور: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، هل هذا سجود تلاوة دكتور هذا الموضع؟
0: نعم سيدي، هذا المعتمد عندنا في الفتوى وهو مذهب سيدنا الإمام الشافعي، أن ما وجد في سورة صاد على ظاهره هذه لا تعتبر من سجود التلاوة، وبالتالي لا يجوز للإنسان إذا قرأ سورة صاد ومر بهذه الآية لا يسجد سجدة تلاوة، لأنها غير معدودة من سجدات التلاوة، إنما قال علماؤنا هي من سجدات الشكر، وبالتالي لا يسجد لها عند القراءة.
1: جزاكم الله خير. غسل الجنابة هل يجزى عن الوضوء؟
0: نعم، غسل الجنابة هو نحن نقول هو الركن الأكبر، والوضوء هو الواجب الأصغر. فإذا قام بالواجب الأكبر وهو غسل الجنابة ونوى به رفع الحدثين الأكبر والأصغر، فهنا نعم ترتفع الجنابة من الحدث الأكبر، وأيضا يرتفع الحدث الأصغر، فلا يلزمه الوضوء بشرط ألا يمس ما يوجب الوضوء كالسوءتين.
1: هذا غسل
0: الجناب.
1: الواجب.
0: نعم الواجب.
1: أما السنن.
0: نعم أما السنة سيدي فلا يرفع، يعني لو واحد اغتسل غسل الجمعة أو غسلا للتبرد والتنظف أو غيره فهذا لا يلزمه، أن لأنه هذا مستحب، وأما رفع الحدث فهو واجب فلا يحمله.
1: نعم.
0: فبالتالي يلزمه في هذه الحالة الوضوء.
1: الصلاة بالحذاء أعزكم الله دكتور،
0: هو لا إشكال، يعني الصلاة بالحذاء بذاته لا إشكال فيه، ولكن
1: الوضوء.
0: بشرط نعم بشرط أن يكون طاهرا من النجاسة، أن يكون طاهرا من النجاسة. وأنا سألت يعني هو مسح على الجوارب ثم لبس
1: الحذاء.
0: أجلكم الله الحذاء، فلا إشكال في صلاته.
1: جزاكم الله خير. الصلاة قبل الفجر بربع ساعة تعتبر قيام أم تهجد؟ ما الفرق دكتور بين القيام والتهجد؟
0: نعم سيدي، التهجد لابد أن يسبقه نوم، وأما قيام الليل فلا يشترط فيه. فلو واحد بعد صلاة العشاء صلى ركعتين بنية قيام الليل تتحقق هذه السنة ويأخذ عليها أجر قيام الليل. أما التهجد فبعد منام وصح قبلها الفجر صح بربع ساعة بثلث ساعة شو مكان وقام صلى له ركعتين أربع ركعات أو ما شاء، نعم هذه تعتبر من صلاة التهجد.
1: جزاكم الله خير. يسأل أيضا عن الآن دورات المياه دكتور، يعني حتى ما في قواطع في بعض الأحيان.
0: صحيح.
1: فالذكر داخل دورات المياه.
0: نعم، إذا كان أجلكم الله يعني مكان الخلاء موجود مع المغسل ومكان المتوضأ فهذا يكره فيه الذكر. أما إذا كان مفصولا بأي شيء بجدار أو حاطين مثلا شريطة معينة بتقسم، في كثير من بيوتنا يعني بيقسم بتلاقي المغسل نعم مفصولة عن مكان قضاء الحاجة، فهذا لا كراهة فيه، بل يستحب أن يذكر الإنسان الأذكار الواردة عند الوضوء وبعده.
1: السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية: قضاء الحاجة تحت الشجر.
0: نعم، هذا مما كرهه علماء، قال يكره قضاء الحاجة تحت الشجر سواء كان مثمرا أو كان غير مثمر حتى يعني الحرج أيضا، قال لأن الناس تستظل به، والنبي عليه السلام قال اتقوا اللعانين، ومنها قال الذي يقضي حاجته

0: في الشارع أو تحت ظل الناس.
1: جزاكم الله خير. نعود الآن أخوة الكرام إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: فتاوى على الهواء، السلام عليكم. ألو.
1: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، أنا قبل أسبوع حكيت معاكم بالنسبة لزكاة الحبوب، فضيلة الدكتور جاوب عن زكاة
1: الزيتون.
2: الزيتون هي 10%، لكن أنا سألت الحب، عندي حب بعته أخذ ثمنه فلوس معي، هل الزكاة تجب في الحب 10% مضروبا في سعر الساري الجاري بين الناس، أم من النقود اللي أنت معي 2.5%؟
1: نعم، يعني أنت تتحدث عن قمح وشعير حبوب؟
2: نعم.
1: عدس؟
2: لا، شعير.
1: شعير، أبشر.
2: وهل تجب الأرحام تجب الزكاة لهم؟
0: قديش حصلت من الشعير حب؟
1: اسمعنا من خلال الهاتف حتى تحصل على الإجابة.
0: كم كيلو حصدت؟
1: انقطع
0: الجواب
1: بشكل عام. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: عليكم السلام. إذا تكرمت سؤالي يا سيدي.
1: تفضل.
3: السؤال حول الجمعيات اللي بيعملوها عادة الموظفين فيما بينهم أو الأهالي.
1: نعم.
3: بيعملوا جمعية وكل شهر بياخذها واحد. استمعت لأحد الفتاوي على اليوتيوب، لا أذكر اسم الشيخ، بيقول لك إنه هذا لا يجوز، هذا يعني حرام شرعا، فبدي أسأل عن هذا الموضوع إذا تكرمت.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: بارك الله فيك.
1: حياكم الله.
3: أهلين.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: علي، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: يعطيك العافية أخي الكريم.
1: الله يعافيها. يا هنا.
4: والله بدي أسألك بالنسبة للبيبي، أجلكم الله، لما أغير له الحفاض هل ينقض الوضوء؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: ممكن سؤال ثاني لو سمحت؟
1: تفضل.
4: هلأ بالنسبة وأنا بصلي فبغمض عيوني، بقولوا لي خطأ ما بيصير، بأنه بكون مركز كتير، فهل هذا صح أم خطأ لو سمحت؟
1: الله يتقبل وتسمع الإجابة إن شاء الله.
4: إن شاء الله. شكرا لك.
1: حياكم الله. اتصال أخير. ألو، السلام عليكم.
5: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: يعطيكم العافية.
1: الله يسلمك.
5: سيد الشيخ، أنا 3 أسئلة بعد إذنك، أسألهم فريق إن شاء الله.
1: تفضل. سؤال أول.
5: أول سؤال إنه أنا بشتغل بالإكسسوارات ستاتي.
1: نعم.
5: تمام. بس في بالنسبة للذكاء الاصطناعي، ممكن البنت، يعني البنت مش حقيقية، ممكن البنت تلبس عيدها أساور. نعم. إشي زي هيك.
1: نعم.
5: هل إنه فيها إشي؟
1: غير واضح. كيف يعني الذكاء الاصطناعي؟
5: يعني بصمم بنت مش حقيقية.
1: نعم.
5: وبتلبس أساور عيدها أو خواتم وبتعرض.
1: أنت من باب الترويج لسلعتك.
5: نعم.
1: نعم. السؤال الثاني.
5: السؤال الثاني بالنسبة ل معلش تحملني.
1: تفضل.
5: خلاص برجع بسأله، ما في مشكلة.
1: حياك.
5: تمام. بس هذا السؤال المهم.
1: حياك الله، تسمع الإجابة إن شاء الله. حياكم الله. فضيلة الدكتور، الأخ الكريم يسأل عن زكاة الحبوب.
0: نعم سيدي، زكاة الحبوب عندنا لابد أن تبلغ النصاب، والنصاب فيها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أوسق زكاة.
1: نعم.
0: والخمسة أوسق تقريبا اليوم 600 كيلو جرام. فإذا أنتج عنده كما ذكر الشعير أو الحبوب كقمح وغيره 600 كيلو فأكثر، فهذا يلزمه الزكاة على أصل الحب.
1: نعم.
0: وبالتالي ما كان يسقى بماء السماء فيه العشر، وما كان يسقى بدفع المصاري عليه، هو يعني يسقي يجيب
1: نصف العشر،
0: أيوة حق الماء، فهذا فيه نصف العشر.
1: تمام. طيب دكتور، الآن هو أيضا جزئية ثانية، إذا باع الحب بعد البيع.
0: نعم، احنا الأصل على الحبوب نفسها.
1: نعم.
0: فبنقول مثلا الحبوب اللي أنتجها قديش العشر اللي فيها، فيقيم هذا العشر ويخرجه مالا.
1: جزاكم الله خير. الجمعيات بين الأصدقاء وبين الزملاء في العمل.
0: نعم، احنا لنا فتوى في دار الإفتاء بجواز هذه الجمعيات، سواء التي تجري بين الأصدقاء، بين الموظفين، حتى بين

0: العائلات وبتفرج على الناس بدل ما يروح يأخذ قرض ويزيدوا عليه. فهذه من باب التكافل، ونحن بنيناها على أن أصلها قائم على التكافل الاجتماعي بين الناس والتفريج عنهم. فالفتوى عندنا على جواز ذلك، والله تعالى أعلم.
1: جزاكم الخير. أريد أن أعود إلى سؤال زكاة الحبوب إذا تكرمت دكتور. يعني هو مخير بين أنه يزكي الحب نفس الحب ولا القيمة؟
0: الأصل أن يخرج حبا، يعني الأصل نقول طلع العشر طلع مثلا 100 كيلو، فالأصل أن يخرجها. هو الآن يريد أن يستعملها، فبنقول قديش هذا 100 كيلو سعرهم، فيقيمها مالا ويخرج مالا.
1: جزاكم الله خير. تنظيف الطفل فضيلة الدكتور يؤثر على الوضوء بالنسبة للأم؟
0: نعم، إذا النبي عليه السلام يقول من مس ذكره فليتوضأ، وبالتالي إذا كانت هي تنظف لابنها وتمس عورته دون حائل فهنا نعم يلزمها الوضوء. ولا وإحنا ننبهها بنقولها يعني ضعي بيدك شيء يمنع من الوصول، مثل تحط كفة وغلافز أو خرقة أو ما في معناه، يعني إذا كانت هي تتعب من الوضوء.
1: جزاكم الله خير. إغماض العين أثناء الصلاة،
0: هو بعض العلماء كرهه، قال خوفا أن الإنسان مثلا مرات لما غمض عيونه في الصلاة ممكن يصيبه دوخة أو كذا.
1: نعم.
0: فمن هذا الباب. أما من يعني يفعل ذلك لتحصيل الخشوع أو التدبر أو غيره فإن شاء الله هذا لا إشكال فيه.
1: جزاكم الله خير. سؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية. يعمل في مجال أو هو صاحب محل إكسسوارات، يستعين بالذكاء الصناعي الاصطناعي للترويج لهذه السلع.
0: نعم سيدي، يعني الذكاء الاصطناعي الآن يعني بلش الناس كثير يستعملونه، ولذلك احنا عندنا في الإفتاء وضعنا ضوابط للتصميم عبر الذكاء الاصطناعي واستخداماته اللي اليوم قاعد بتتطور. فيعني أهم هذه الضوابط ألا يكون الدعاية أو تصميم لشيء محرم، هذه الأولى. فإذا أنا قاعد بشتغل تصميم سواء كان بذكاء الاصطناعي أو التصميم التقليدي صار اسمه الآن، فإذا كنت أنا بصمم لشيء مباح فلا إشكال في ذلك مع الضوابط الأخرى. إذا أنا قاعد قاعد لشيء محرم فهنا يصبح التصميم داعيا إلى شيء محرم، وبالتالي هنا يأخذ حكمه وبالتالي يأثم هذا الإنسان. اثنين، ألا يكون فيه كشف للعورات، يعني بمعنى أن يكون هذا التصميم لا يوجد فيه كشف للعورات. فإذا كان هذول الضابطين الرئيسيات في هذا الباب موجودات ألا أن يكون الأمر مباحا وألا يكون فيه كشف للعورات، فإن شاء الله التصميم جائز وأجره الذي يأخذه حلال إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. نعود الآن أخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية. فتاة على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: أول شيء بنحب نذكر بالصلاة على النبي صلى الله عليه
1: وسلم. صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير.
2: السؤال إذا سمحتوا، لما يجي في طلاب العلم على الجوامع يطلبوا صدقة،
1: نعم،
2: الإعطاء يطلبوا تكميل دراستهم الدراسة في الجامعات،
1: نعم،
2: من طلاب آسيا، إعطائهم تعتبر نحسبها عند الله صدقة جارية ولا عمل صالح ينتفع به؟
1: نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: هذا السؤال الأول. في شغلة ثانية إذا سمحت لي، زاد فضلك، في حفيدي اسمه يوسف الرفاعي عمره 9 سنوات، بحبك كثير وحاب يشوفك كثير، بتمنى دعاء له ربنا يستجيب دعاء ويشوفك إن شاء الله وتدعو له بالخير إن شاء الله.
1: الله يحفظه إن شاء الله.
2: دائما بقولي بحب الشيخ وبحب أسمع صوته، يا ريتني أشوفه.
1: الله يسلمك، خليك معنا تحت الهواء.
2: أيوة معك.
1: خليكم معنا تحت الهواء، نتشرف فيك الجميع. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: شيخ في عندي سؤال.
1: تفضل سؤالك.
3: عند الاغتسال،
1: نعم،
3: بس نكمل الاغتسال والواحد ينشف حاله، إذا لمس عورته طبعا بدون قصد يبطل الوضوء ولا لا؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: إن شاء الله. أشكرك. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: أقدر أوصل لفضيلة المفتي؟
1: فضيلة الدكتور يسمعك، تفضل سؤالك.
4: الله يعطيك العافية دكتور. دكتور أنا صار معي موقف، غرمت يعني لدى الجمارك مبلغ 2500 دينار. والمبلغ هذا أنا ما كان موجود معي، اضطريت إني أطلع أتوجه لجهات التمويل اللي هي القروض الشخصية المرابية. هل الإثم يلحقني الإثم كاللي توجه بإرادته لهذا المكان؟ جزاك الله خير.
0: ما لقيت بديل ولا واحد يدينك ولا قرض إسلامي؟
4: والله ما لقيت نهائيا، يعني زي ما بقولوا سكرت الأبواب في وجهي اللي خلاني أضطر أتوجه لهذا المكان.
1: طيب كان هو لو سألت لو توجهت لدارة الإفتاء بحينه، الآن تسمع الإجابة إن شاء الله من الدكتور، لكن بحينه لو توجهت لدارة الإفتاء وتواصلت مع دارة الإفتاء في حلول، في بدائل. تسمع الإجابة عموما. حياك الله.
4: جزاك الله خير.
1: الله يسلمك. حياك الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ ممكن أسأل السؤال إن شاء الله؟
1: بكل سرور تفضل.
5: الله يبارك فيك سيدي الكريم. بالنسبة لسماع القرآن من المذياع، أجره كقراءة القرآن؟
1: أسمع الإجابة.
5: جزاكم الله خير. سلام
1: عليكم. الله. وعليكم السلام ورحمة الله. اتصال أخير. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
6: يعطيك العافية رب.
1: الله يسلمك ويعافيك.
6: شيخنا بدي أسألك، من أدرك التشهد الأخير بالصلاة الجماعة بالجامع؟
1: نعم.
6: أدرك الصلاة مع الإمام الجماعة، أدرك الجماعة وصلاة الجامع فرض ولا سنة؟ السلام عليك.
1: الركوع الجلوس الأخير ولا الركوع؟
6: لا، الجلوس الأخير مع التشهد.
1: الجلوس الأخير.
6: نعم.
1: طيب والسؤال الثاني؟
6: السؤال الثاني، الصلاة بالجامع فرض؟
1: تسمع الإجابة.
6: سلام.
1: حياكم الله. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
0: حياكم الله سيدي.
1: الأخ الكريم المستفتي أعطى يعني طلبة العلم أو يعني وافدون أحيانا يعني نشاهدهم في عقب الصلوات وأمام المساجد يطلبون المساعدة لإكمال دراستهم، هل هذا يعتبر من باب الصدقة الجارية دكتور؟
0: نعم سيدي، إذا علمنا أن هؤلاء هم فعلا طلبة علم وهم محتاجون وأنهم غير مبتعثين من بلادهم بتغطية كاملة أو منح كاملة أو جزئية، بمعنى آخر أن هذا محتاج فعلا ومش قادر يدفع مصروفات الجامعة أو الأقساط أو إلى آخره، فنعم هذا يدخل وعلم ينتفع به، فهذه من الصدقات الجارية. وبدام هذا الإنسان يتعلم ويعلم، فكل صدقة أنت أنفقتها عليه فهذا يعتبر نعم من باب الإعانة على الخير، وبالتالي يعود أجر هذا العلم والتعليم على من كان سببا في هذا العلم من الصدقة أو من الإعانة عليه بالهدية أو غيره.
1: خاصة كمان يعني فضيلة الدكتور عفوا، إذا كانوا كذلك يعني أنا نشاهد الغالبية أو الجميع بشكل عام يعني يدرسون العلوم الشرعية دكتور.
0: صحيح، ويعني بلادهم كثير من هذه البلاد اللي بيجوا منها هي يعني بلاد غير مغطاة بالعلماء، وبالتالي غالبا هذا عندما يرجع إلى بلده فهو سيكون يعني أقل ما فيها طالب علم، والناس يحتاجون إليه هناك كثيرا لقلة العلماء أو طلبة العلم خاصة العلوم الشرعية.
1: جزاكم الله خير دكتور. مس الفرج هل ينقض الوضوء؟
0: نعم سيدي، إذا مس يعني فرجه بباطن كفه دون حائل فهنا يلزمه الوضوء.
1: يقول يعني كان مضطرا للتعامل بالربا دكتور، أخذ مبلغ من المال
0: هون ربا. إشكالنا مش الإشكال في موضوع الاضطرار، ما هو الاضطرار؟ وهذا دائما احنا بنحب نركز عليه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وهذه جاءت الآية في قضية أن الإنسان إذا أوشك على الهلاك ولم يجد شيئا يأكله إلا الميتة، فأجاز له الشرع أن يحافظ على نفسه مقابل أن يأكل من لحم الميتة. والاضطرار يعني كما ذكر العلماء هي حالة يصل إليها الإنسان، إذا لم يفعلها فإنه يهلك بمعنى بموت. فإذا وصل الإنسان إلى مرحلة الاضطرار في قضية الربا فنقول هنا فلا إثم عليه. أما إذا كان

0: أن هناك بدائل لهذا الإنسان بأن يقترض بقرض حسن، أو أن يأخذ مثلا طريقة التورق، يعني يشتري عن طريق محل أو عن طريق المصارف الإسلامية، يشتري سلعة ثم يبيعها لغير التاجر، ثم يسد ما عليه ضمن هذه البضاعة للجمارك، فهنا الأولى. فالسائل يعني يقدر الظرف الذي كان فيه، فإذا انطبق عليه مصطلح الاضطرار فهنا نعم فلا إثم عليه. أما إذا كان في حالة الحاجة أو حالة القدرة على البديل، فهنا يلزمه التوبة والندم والاستغفار عما فعله والإكثار من الصدقة.
1: جزاكم الله خير دكتور. يسأل عن، نسأل الله أن يتقبل، أجر الاستماع للقرآن الكريم وأجر القراءة هل يختلف؟
0: نعم، القرآن الكريم ورد يعني فيه قضية السماع وقضية التلاوة، الذين يتلونه حق تلاوته، وأيضا جاء فإذا موضوع الإنصات إلى القرآن الكريم حال القراءة، فبالتالي التلاوة لها أجرها، والاستماع سواء كان من المذياع أو من غيره أيضا له أجر، ولكن أعتقد أن القراءة من القرآن الكريم لها أجر أعظم لما فيه من النظر إلى المصحف، لأن النظر إلى المصحف الكريم هذا له أيضا له أجر زيادة على قضية السماء.
1: جزاكم الله خير. من أدرك الجلوس الأخير هل أدرك الجماعة؟
0: نعم سيدي، من أدرك التشهد الأخير يعني قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى عن اليمين، فهذا نعم أدرك الجماعة، ونسأل الله أن يأخذ أجر الجماعة كاملا.
1: طب بالنسبة للجمعة فضيلة الدكتور،
0: الجمعة عندنا من أدرك ركعة، يعني لابد
1: يختلف.
0: أن يدرك، نعم أن يدرك الركعة الثانية على الأقل حتى يدرك
1: الجمعة.
0: فإذا لم يدرك يعني أدرك التشهد نقول كما قال السائل في الجمعة، فهذا يلزمه أن يصلي ظهرا 4 ركعات.
1: جزاكم الله خير. حكم صلاة الجماعة دكتور؟
0: نعم، عندنا في المذهب اختلف العلماء في الشافعية على قولين، أنها فرض على الكفاية، وقول أنها سنة مؤكدة، فهي تدور بين فرضية الكفاية إذا قام بها مجموعة وتحققت بهم الكفاية فهنا سقطت عن الباقي، والقول الثاني أنها سنة مؤكدة بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها لحديث أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة.
1: جزاكم الله خير دكتور. فيما تبقى من وقت أخوة الكرام نعود للاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال الشيخ؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
2: شيخ أنا سائق تطبيقات ذكية.
1: نعم.
2: بطلع من بيتي، أنا سكان منطقة في جرش، بطلع من جرش لعمان مسافة تقريبا 40 كيلو.
1: نعم.
2: وطول اليوم بكون فرار يعني للساعة خلينا نحكي 8-9 بالليل. هل يصح أو يجوز لي أن أجمع وأقصر؟
1: عملك بعمان؟
2: أنا بطلع من جرش لعمان.
1: من جرش إلى عمان.
2: بالضبط.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا.
1: حياكم الله.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية، الله يجزيك الخير على هذا البرنامج الرائع.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: بدي أسأل الشيخ، والله أنا سمعت فتوى على النت اللي هي قول سنن مهجورة في الصلاة، اللي هي قول سمع الله لمن حمده يوم الإمام يحكيها.
1: نعم.
3: هل صحيح أنه المأموم لازم يحكيها معه؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: الله يجزيك عنا كل خير. شكرا شكرا.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: السلام عليكم، كيف حالك شيخنا الفاضل؟ الله يعطيك العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك.
4: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: الله يسلمك، آمين وياك. حياك الله.
4: الله يطول عمرك. شيخنا الفاضل معلش تحملنا بس سؤال.
1: تفضل.
4: أنا الساعي يعني مضطر إني ودي آخذ مبلغ مثلا من أي بنك ربوي.
1: نعم.
4: طبعا مش عارف، أكونه عندي جامعة ما شاء الله 3 مش واحد.
1: ما شاء الله.
4: ودي أدفع رسوم للجامعة ومش عارف يعني كيف ودي أعمل. أنا عارف إنه حرام ما بيصير هذا وربا زي اللي مش عارف ودي أعمل. إذا ما دفعت للجامعة تأجل للجامعة وهاي مشكلة.
1: طيب نسأل الله أن ييسر أمورك وأمور أبنائك.

0: اسمع ان شاء الله الان في بدائل، تسمع للبدائل
1: في
0: من
1: انا
0: فضلة الدكتور؟
1: بدائل، في بدائل.
0: اكيد في بدائل، والان يوضحها فضيلة الدكتور.
1: الله طول عمرك، شكرا،
0: حياك
1: بارك الله
0: الله
1: فيك.
0: حياكم الله. اتصال اخير.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: الله يجزيكم الخير على هالبرنامج سيدي.
0: الله يسلمك واياكم.
1: سؤالين صغار. السؤال الاول، هل الاغتسال يوم الجمعة إزالة الجنابة تغني عن الاغتسال مشان سنة يوم الجمعة؟ وهل نفس الاغتسال يكفي عن الوضوء مثلا إذا بتغتسل صلاة الضحى؟
0: السؤال الثاني،
1: السؤال الثاني، إذا كنت أنا وإخواني محوشين فلوس لابن أخي، بنت أختي، لي إحنا إخواني ومخبي معي في صندوق الحج، هل يعتبر اختلاط مال اليتيم هذا، علما أنه ظاهر ماله كل سنة أنا ببين له، بين لإخواني قديش أجا أرباح حسب ما وزارة الأوقاف وصندوق الحج ببين؟
0: طيب عفوا، أنت سألت هذا السؤال،
1: أنا
0: سألت السؤال في حلقة يوم الخميس، وأنه هاي
1: والله أنا لا،
0: بالضبط.
1: صار السؤال الاختلاط في المال الآن، الاختلاط، ما كنت حاكي لكم على الاختلاط في فهمت أنا السؤال
0: لأنه
1: هذا
0: إلها
1: دورته.
0: وليها، أبوها مسؤول عنها.
1: يعني الاختلاط برضو لا يجوز،
0: لا
1: لأن
0: إحنا الآن، لا أنا أوضح فقط، الآن فضيلة الدكتور هو الذي يجيب.
1: طيب ماشي،
0: المال هبات،
1: حتى
0: هبات لبنت أختك،
1: منا احنا، انا
0: أخوالها،
1: واخواني،
0: نعم.
1: ما جبناش من اي واحد غريب اي قرش، احنا حوشنا لها اياهن.
2: والدها موجود،
1: والدها موجود بس بروح المصاري، سلام تسلمك،
0: يصرفن،
2: تسمع الجواب
0: طيب.
2: ان شاء الله.
0: هبات منكم انتم، وانت دخلتها
1: منا
0: بصندوق الحج.
1: انا واخواني فقط، ما جبنا قرش من واحد غريب.
0: نعم، تسمع الإجابة ان شاء الله.
1: الله يجزيك الخير،
0: حياكم الله. فضيلة الدكتور، الأخ الكريم سائق تطبيقات أو عمومي، الله يعطيهم العافية الجميع،
2: نعم.
0: جرش عمان لم تتحقق مسافة الجمع والقصر.
2: نعم، المسافة المؤثرة للجمع والقصر أن تكون 81 كيلو فأكثر، طبعا ذهابا، احنا ما بنجمع رايح جاي، لا ذهابا طبعا أو إيابا، أن تكون 81 كيلو متر، وأن يكون السفر في طاعة، إلى آخره من الشروط، ولكن كما ذكر المسافة التي ذكرها هي غير مؤثرة، وبالتالي لا يصح له لا الجمع ولا القصر.
0: عند الرفع، جزاكم الله خير، الرفع من الركوع، هل المأموم يقول سمع الله لمن حمده؟
2: نعم، هي سنة، يعني هي سنة للإمام وسنة للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، فهي نعم من السنن التي يقولها سواء كان الإمام أو يقولها أيضا المأموم.
0: جزاكم الله خير. الأخ الكريم، نسأل الله أن ييسر يعني أمره وأمر وأمور الجميع. بدائل، في حلول الحمد لله في شريعتنا الإسلامية، بدائل الذهاب للربا دكتور.
2: يعني ممكن يعني القروض الجامعية، اليوم هناك قروض جامعية موجودة في كل الجامعات. في عندنا قضية القرض الحسن. قلنا عندنا قضية الجمعيات اللي ذكرنا قبل قليل. في عندنا أيضا قضية التورق، ونحن لا ننصح به الناس إلا إذا كانوا مضطرين، وذلك بأن يشتري مثلا بضاعة ثم يبيعها لغير التاجر، نحن نسميه التكييش.
0: نعم،
2: فهذا
0: يشتري سلعة،
2: إذا كان نعم الإنسان محتاج فلا بأس بذلك. أما أن يذهب إلى الربا عشان يدفع أقساط فهذا مما لا يجوز، لأنه يعني كل قضية التعليم هي يعني ليست من الضرورات، بمعنى لو أجل واحد من هؤلاء الطلاب للفصل الذي يليه ورتب بهذا الترتيب، فيعني هذا أيضا يستطيع أن يفعله، وبالتالي يعني نحن نقول عليه يحرم أن يأخذ الربا لقضية دفع الأقساط، ومن ترك شيئا لله سبحانه وتعالى عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا منه.
0: جزاكم الله خير. الاغتسال، غسل الواجب وغسل السنة، يعني الجمع بين أنه نيتي غسل واجب وسنة دكتور.
2: ما في إشكال، لو نوى أن يرفع الجنابة وأيضا نوى معه غسل الجمعة، فهنا نعم يأخذ إن شاء الله أجر رفع الحدث ويأخذ أجر غسل الجمعة.
0: وتكرر بالنسبة للوضوء،
2: نعم إذا كان رفع حدث أكبر بمعنى الجنابة، نعم فيدخل فيه الوضوء، يعني بطلع مغتسل ومتوضئ، بشرط أن لا يمس العورة.
0: جزاكم الله خير. السؤال الأخير نختم به هذا اللقاء المبارك، يجمعون يعني هبات من أخ من هو من أشقائه لابنة أختهم،
2: وهي تحت 18، يعني هي ليست بالغة كان.
0: نعم
2: نعم، فهو بداية،
0: وهذا المبلغ يوضع مع ماله في صندوق الحج، يستثمر في صندوق الحج.
2: نعم
0: دكتور.
2: بداية الله يجزيهم الخير، وهي نعم من الصدقات التي يؤجر عليها، والأصل أن يعني هذه الأموال تكون تحت ولاية الولي، والولي هو الأب إذا كان موجودا أو الجد. ولكن إذا كان كما ذكر من الحال أنه قد يكون الولي يعني يتصرف بهذه الأموال دون حق، فهنا تنتقل يعني حفظ هذه الأموال لهم. أما وضعها مختلطة، هو قال مختلطة ولكن معلوم.

0: ووضع أضاف هذا المال إلى ماله.
1: لا، الأصل أن تكون هذه الأموال موجودة بحساب خاص لهذه البنت، فإذا بلغت 18 سنة اللي هو نسميه سن الرشد القانوني عندنا، فهنا تحال الأموال إلى هذه البنت.
0: جزاكم الله خير دكتور. أخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء باسمكم جميعا. أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور أحمد الحراسيس، مدير العلاقات العامة والإعلام في دائرة الإفتاء. شكرا لكم دكتور.
1: حياكم الله سيد، الله يكرم.
0: حياكم الله ونفع بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، محمد شموط، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. شكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلا اطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرع

0: الجديد في السخنة، زورونا في فروعنا، مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعينا الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ عبد الله بصفر ما تيسر من القرآن الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-3944. تقبل الله منكم.

0: جبلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نقدم لكم حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. وقل إن الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن الإيمان بالله والإيمان بصدق رسوله في البلاغ عنه واستقبال منهج الله في الكتاب والسنة، وتكلم عن المقابل ذلك من الكفر واللجاج والعناد بالله وبالرسول وبالمنهج، أراد أن يعطينا واقعا ملموسا في الحياة لكل ذلك. فضرب الله المثل، ومعنى مثل، مثل زي مثل تمام، هو الذي يوضح لك مجهولا بمعلوم لك، يبقى ده مثل ده. فإذا كنت لا تعرف رجلا يتحدث عنه المتحدث، فتقول له: هو مثل فلان في الطول، ومثل فلان في اللون، ومثل فلان في العلم، ومثل فلان في الشجاعة. فقوم الصور اللي معلومة لك فلان وفلان وفلان تجمعها تبقى صورة مين؟ اللي ما كنتش عارف. هذه الصورة توضح لك مجهولا بشيء معلوم. ولذلك الشيء اللي ملوش مثل اوعى تضرب له مثل. فلا تضربوا لله الأمثال، ما تقولش ليه، لأنه لا مثل له لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. إنما اضرب المثل لكل كائنات مخلوقة الله، إنما هو لا، هو يضرب الأمثال، إنما أنت ما تضربش مثل له أبدا. هذا، ولذلك يقول ضرب الله مثلا كذا، ضرب الله مثلا، هو يضرب، إنما أنت ما تضربش لله الإيه؟ الأمثال. فالشيء المجهول إذا جيء له بشيء معلوم استقر المجهول في الذهن وأصبح أمر متيقن وصورة واضحة له. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا مثلا لأمر معنوي، وهو أنك إذا أنفقت شيئا في سبيل الله أعطاك الله 100 ضعف له، من 10% ل700. بده يوضح لك الصورة دي بشيء معلوم لك ومتيقن ومشهود. يقول: مثل الذين ينفقون في سبيل الله أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. أنت تعرف الحبة مش كده؟ لما وضعتها في الأرض أنبتت كم سنبلة؟ أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة كان 100 حب، يبقى الحبة جابت كام؟ الله، دي شيء واضح ولا لا؟ يبقى الشيء المعنوي اللي هو إذا أنفقت يضاعف الله لك أمر معنوي غيبي، ربنا وضحه لك بأمر إيه؟ حسي. بل الأمر الذي وضحه الله أقوى وأوضح من الذي وضح به. ليه؟ قال لي لأن

الارض المخلوقه لله تدي لها حبايه تديك 700 ضيف، وخالق الارض ما يعطيش اكتر من كده؟ تبقى حتى يبقى اذا المثل، فاذا قيل ضرب الله المثل، النقد كان زمان ذهب وفضه، ولكن الذهب والفضه قد يغش، يتحط فيه نحاس كتير ويبقى مغشوش، يقوم اهل بقى الفطنه فيه يجيبوا النقد ويضربوه يختموه، يعني نبقى ايه؟ عرض على النقادين فقالوا نبقى ايه؟ فمتى ضرب صار نافذا وصار موثوق به. كذلك اذا ضرب الله المثل لشيء مجهول بشيء معلوم استقر في الذهن واعتمد واعتقد. ضرب الله ايه؟ مثلا. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. هي القرية المكان يبقى آمن ومطمئن ولا أهل القرية؟ مرة ربنا يكلمك في المكان وهو يقصد المكين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير. طب العير هم الركب اللي وياه، فإنما يسأل القرية ولا يسأل أهل القرية؟ يبقى يسأل أهل القرية، ده اللي نعرفه لحد دلوقتي. لكن العلم كلما تقدم يعطينا الله مددا في قوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. كيف؟ قال لك ولماذا لا نكون القرية مخاطبة والقرية واعية والقرية تجيب إزاي؟ أم قال لك ده الآن ابتدأوا يوجههم الاختراع إلى أننا جالسين في المكان وفي المسجد، وبعد ذلك انصرفنا. بعد ساعة يقدروا ييجوا يصوروا فتيجي الصورة بتاعتنا وإحنا مش موجودين، وصوتنا ياخدوه وإحنا مش موجودين، فكأن المكان ينطبع فيه، تنطبع فيه الأشياء صورة وصوتا. إذا كنا إحنا لسه دلوقتي في أول العلم ده وعمالين بيجيبوا لنا الحاجات دي، اذا بعدين يقدروا يجيبوا لنا بقى اللي كانوا هنا من 6 سنين. فكان المكان بيلتقط ايه؟ الاشعاعات والصور. ده المكان اللي من امريكا لحد هنا في الصور مختلطه، راديو هنا وراديو هنا وراديو هنا والتلفزيون هنا والتلفزيون هنا، والسيال ماشي هنا يدي الصوره، والسيال هنا يدي الصوره، والسيال هنا يدي الصوت. ايه ده؟ ام قال لك ده هو العلم. ساعة العلم ما يجي يبقى إذن من الممكن أن تسأل القرية أيضا، من الممكن أن تسأل الإيه؟ بس إمتى؟ ويبقى دي من إعجازات أداء القرآن. كان العلماء يقولون واسألوا القرية، يعني ده العلاقة المحلية، والمراد أهل القرية، نقول له على قدنا كده. إنما بعد ما نكتشف دي تبقى القرية بتسكر والمكان بياخد لك صورة وكل حاجة، وبعدين يبقوا إيه؟ ده عايزين يجيبوا أصوات الخليقة من آدم كأنها مودعه في الجو، وصور الأشياء من آدم كأنها مودعه في الايه؟ في الجو. ما فيش حاجة ايه؟ ما فيش حاجة راحت، إنما زي الموجة تبعد تبعد تبعد تبعد شوية. انت إذا جئت بحجر فألقيته في الماء ماذا يحدث للماء؟ يعمل دايرة صغيرة وبعدين دائرة أوسع دائرة أوسع دائرة لحد ما يتلاشى في المحيط الواسع ده كله. كذلك الصوت وكذلك الايه؟ الصورة. إذا لما يقول اسأل القرية بعدين هنقول اسأل القرية مش أهل القرية، اسألها هي. ليه؟ أما قال لك ده سؤال القرية هيبقى أبلغ، لأن أهل القرية قد يغشون ويكذبون، إنما هي لا. مفهوم ولا لا الكلام؟ ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. المثل اللي ربنا بده يضربه عشان يوضح لنا ايه؟ يوضح لنا ان المكان او المكين الذي ينعم الله عليه باشياء ثم يجحد النعمة ولا يشكرها ويستعمل نعمة الله في معصيته يكون نهايته ايه؟ ذميمة وقبيحة وسيئة. طيب القرية اللي ربنا بده يضرب بها المثل دي ألها وجود؟ يصح ان يبقى لها وجود. طيب هي مين؟ هي ايه؟ هي مكة؟ يصح انها تبقى مكة. اطلقها وخلي مكة تدخل في ضمن الايه؟ في ضمن الاطلاق. ضرب الله مثلا قرية كانت يعني في الزمن الماضي آمنة ما يهجهش حد يغير عليها، ادي واحدة. طب ومطمئنة يعني ايه؟ ادي الوصف الثاني. قال لك اذا اطمأننت الى مكان معناك انك وجدت مقومات حياتك فيه المريحة فاستقرت فيه، وإلا

0: لا تعبت فيه من أي ناحية؟
1: تقول والله جو حار، تشوف لك انت ما تطمئنش. تقول والله ده المسائل الحياة فمرافقها وحشة. تقول مثلا ده فيها رطوبة. تقول ده العيش فيها أي حاجة، تقوم ما تتوطنش فيها. إنما ما دام اطمأنت في حتة يبقى معناها إيه؟ أن مقومات حياتك موجودة فيه. ضرب الله مثلا قرية، أول شيء كانت إيه؟ آمنة. ثاني شيء إنها إيه؟ مطمئنة، فيها مقومات. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يأتيها الرزق. طب ده الناس بتطلع للرزق، إنما ده رزقها إيه؟ بيأتيها. ولذلك هيقول إنها مكة عشان يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من إيه؟ من لدنا. يأتيها رزقها من رغدا من رغد واسع. ولذلك احنا كنا مثلا نروح البلاد دي مثلا، نقوم نجد الفاكهة اللي موجودة في الصيف عندنا نوجدها هناك، واللي موجودة في الشتاء نوجدها هناك، واللي موجودة في الربيع نوجدها هناك. ليه؟ لان بيجبى لها من ثمرات كل الدنيا. النهاردة دي والنهاردة دي كل شيء تجده، تدخل السوق تلاقي كل ايه؟ كل حاجة. وايه يجبى اليها؟ يجبى مش بالاختيار، ده جباية، ده غصب عنه. الله. قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها ايه؟ رغدا من كل مكان، وسائر الحياة مستوفية بها. فماذا كان من أهل هذه القرية؟ هل استقبلوا هذه النعم بشكر الله؟ هل استقبلوها بأنهم أنفذوا النعم في مرضاة الله وفي طاعته؟ فكفرت بأنعم الله، جحدت واستعملت النعمة من المنعم في إيه؟ في مصادمة منهجه وشرائعه وشرائعه. ربنا يعمل فيها ايه بعد كده بقى؟ أن فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. هذه النتيجة. لما بيضرب لنا المثل بالحكاية دي بيقول ايه؟ ردوا بالكم ان اي حتة او اي مكان او اي تجمع ربنا انعم عليه بنعمة الامن وبنعمة الطمأنينة وبنعمة الرزق الواسع وبنعمة، واهلها ما يشكروش ربنا ويجحدوها، هيكون مصيرها زي مين؟ زي هذا. أذاقها الله لباس الجوع والخوف. نشوف كده أذاقها، ما معنى الإذاقة؟ الإذاقة هنا الذوق هنا، والذوق ما بيتجاوزش حلمات اللسان. تاخد الحاجة تعرف تدوقها بس، وبمجرد ما تسيب لسانك تستوي. الله. طب أذاقها الله لباس الجوع، يقول أذاقها الله طعم الجوع، مش كده ولا لا؟ أذاقها الله طعم الخوف، إنما أذاقها ولباس مسألة. مش نقول له خد بالك بقى، ساعة الإنسان يجوع، الجوع الأولي يقوم يقول بطني، أنا بطني قاعد، إنما لسه عنده شوية شحم بيديها لإيه؟ لنفسه. يقوم يجي معاد الأكل يقول والله أنا ماليش نفس، نفسي انصدت عن الأكل. أنت نفسك ما انصدتش، أنت اتغديت بالفعل. ليه؟ لما ما جاش الاكل وجي معاده، الشحم اللي موجود عندك مكتنز من طعام زائد قبل، راح متحول الى ايه؟ الى غذاء فنسكش. طب ولما نخلص الشحم ناخد اللحم، ولما نخلص اللحم نبتدي نحط في العظم. الله. اذا الجوع لما يبتدي في البطن، وبعدين يروح في ايه؟ في اللحم، وبعدين يروح في ايه؟ في العظم، ويبقى كل حته في بدنك جعالة، تلتفت تلاقيها ايه؟ زابلة. خلاص بقى زبلان، وبقى مكرمش، وبقى منهك، وبقى مصفر. يبقى كل حتة في جسمه ايه؟ اصبحت جوعانة. جوعانة الى ايه؟ الى الدم اللي يجري فيها، وجوعانة الى الدسم، وجوعانة الى الشحم، كل حتة فيه. فاراد الله ان يشبه لنا ان الجوع انتقل من منطقة البطن ومنطقة اللحم الى الجسد كله، بحيث لما تشوف واحد تلاقيه بائس كده وشكله غلبان اكنه ظهر على مين؟ على جلده. اللباس فكأن الجلد كله اللي هو بيغطيه زي اللباس ده اهو بقى ايه؟ ذائق الجوع، ذائق الجوع. ولذلك قال لك ايه؟ تعرفهم بسيماهم. ساعة ما تشوفهم كده تلاقيهم ايه؟ شاحبين، مصفردين، فيهم زبون، جلدهم مكرمش، كل حاجة فيهم. فكأن الله أراد أن يضرب الذوق مش بس هنا، ولا الخوف مش بس في القلب، والذوق هنا والقلب والخوف هنا. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، يعني أشياء بقت إيه؟ بقت. طب الجوع

ظهر ذبولا وظهر صفرة وظهر كرمشة وكل حاجة. والخوف قام قال لك الخوف أصل القلب في القلب، لكن لما يزداد الخوف يعمل ايه؟ ترتعد الفرائس مش كده؟ ولما يزداد قوي ايه اللي يحصل؟ كل جسمه ايه؟ يترعش. يبقى اذا الجوع لفه لف الثياب والذوق لفه لف الثياب. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فالنتيجة ايه الجزاء؟ فأذاقها الله، هو أذاقها الله الجوع وأحسها بالخوف، بس خلى الجوع والخوف داخلين في الايه؟ في الإذاقة. ليه؟ لأن الإذاقة دي أقوى حسة، أقوى ايه؟ أقوى حسة. فأذاقها الله لباس الجوع، وجاب كلمة لباس عشان يدل ايه؟ أن الجوع شمل كل الجلد زي الثياب ما يشمل كل، والخوف شمل كل الايه؟ فارتعدت فرائسه، ولذلك يقول لك ارتعدت فرائسه، ارتعد. كان زمان يفهموا ان الحب في القلب، قلب بيريدك، قلب بيحبك، قلب مش عارف ايه، ويقعدوا بقى يتكلموا عن القلب بقى، وعمال ساعة ما بيشوف المحبوبة بيتنفض ومش عارف ايه. أما لا، هو القلب ده حب القلب ده شوية، ده مرة يتسامى الحب، قول ايه؟ قطرات ذكرك تستثير مودتي، فأحس منها في الفؤاد دبيبة، زي ما تقول ده ساعة ما بسمع سيرة قلبي بإيه؟ بيدوق. خلاص كده؟ خطرات ذكري تستثير مودتي فأحس منها في الفؤاد دبيبة. ده المسألة مش كده على قلب. لا عضو لي إلا وفيه صبابة. مفيش عضو فيه إلا وإيه؟ وفيه إيه؟ مناخيري فيها صبابة، وإيدي فيها صبابة، وركبتي فيها صبابة، كل حتة فيها جسمي فيها، مش في القلب بس. فكأن أعضائي خلقن قلوبا. يبقى شوف الشمول قد إيه؟ أي كلمة فأذاقها الله لباس الجوع والخوف تعطينا الشمول للجوع والشمول للإيه؟ للخوف. كأن الجوع والخوف صار لباسا يلف كل الإيه؟ كل البدن. طب إحنا أهل الله تجنى على القرية بإنه أذاقها لباس الجوع والخوف؟ ولا هي اللي عملت كده؟ ليه؟ لأنها كفرت بأنعم الله، ومدام كفرت بأنعم الله نقول إذا مش ضروري نحبس النعمة دي عنكم شوية، فنحبس نحبس الأمن وتخافوا علشان تشعروا بأن كنتم النكبة جت من كنتم بما كانوا إيه؟ يصنعون. لا كلام عليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما لقيه أهل مكة بالصدود والجحود والنكران وإزاء الناس، وبيتوا لقتله وبيتوا لإخراجه وعملوا العمل دي كله، دعا عليه وقال: اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف. فاستجاب الله دعاءه. أهدي فأذاقها الله لباس الإيه؟ قالوا حتى أنهم كانوا يأكلون الجيف ويخلطون الوبر والشعر بالدم عشان يقلوه قوام كده ويأكلوه، يأكلوا كل حاجة، ما حدش عندهم أي حاجة. وبعد ذلك لما ضجوا 7 سنين بقى كسين يوسف، فذهب وفد منهم إلى رسول الله وقالوا: هذا عملك برجال مكة، فما بال صبيانها ونسائها؟ طب دول مالهم؟ فكان رسول الله يرسل ايه اليهم الاشياء. ولذلك هيقول بقى هنبعث لكم اشياء تاكلوها، بس مش زي ما كنت بتاكلوا زمان، كلها حلال طيب، ما فيهاش لا البحيره فيها والسائبه والمش عارف الايه، ولا فيهاش اللي انتم حرمتموه حرموا على ايه ازواجنا وحلال لذكورنا، هتبقى حلال. انا هديكوا حلال، كنتوا انتوا بتاكلوا على كيفكم، تحرموا اللي تحرموه وتحللوه كويس كده. اذا كانت النعمه تامه، ونعمه النعم فيها ارسال الرسول الهادي، ادي نعمه النعم. قد تكون فيها الخيرات دي كلها، انما قيامها مهزوزه، قيامها نذ وطيه، قيامها منحله. فجاءهم الرسول، ولذلك قال: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا. ادي نعمه النعم بقى،

النعم اللي هي تحفظ الطالب الإنساني وتحفظ المادة معقولة، لكن النعم اللي جاء تحفظ القيم رسول ومن أنفسكم، مش أنفسكم مش بس إنسان ولا من مطلق العرب، ده من كنتم من الجنس له من قريش، يبقى كان المفروض أنك تستقبلوه بإيه؟ بما علمتم له من صفات الخير والكمال، وكنت تستقبلوه بالإيه؟ بالإيمان. برضو زي ما كفرتم النعم المادية كفرتم بالنعم الإيه؟ القيمية. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. ظلموا في أنهم كفروا النعم المادية، وظلموا في أنهم كفروا بالنعم الإيه؟ القيمية. يبقى العذاب جالهم ليه؟ من ناحيتين الاثنين، والأمن اللي كان موجود انحل. طب الجوع بقوا ياكلوا الجيع، طب والأمن؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومستقر مع أنصاره في المدينة يرسل السرايا فترعبهم وتخوفهم، يروحوا كده حوالين عشان يظهر الايه ان فيه قوة له. فبقى الجوع موجود والخوف ايه موجود، والاثنين دول الحالتين دول هم سر سعادة الحياة. ولذلك حينما امتن الله على قريش في قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم. يبقوا الاثنين دول موجودين، بطن ايه؟ بطن شبعانة ونفس آمنة مطمئنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يدينا دنيا المؤمن ايه؟ من أصبح معافا في بدنه، صحته كويسة، آمنا في سربه، عنده قوت يومي، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من عاوز أكثر من الدنيا أكثر من كده ايه؟ نعم. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب. شوف هو اللي أخذ مين؟ أخذهم الله بالعذاب. إنما كلمة أخذهم العذاب كأن العذاب نفسه مشتاق إنه يروح له، نفس العذاب مشتاق إنه إيه يروح له. ما هو عذاب الكافر الحاجة اللي بيتعذب بها تشتاق إنها تعذبه. ولذلك إيه؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأتي، هاتهم ولاد الإيه، هاتهم، هي مبسوطة اللي بت إيه بتعمل إيه اللي بتعذب فيها. فأخذ أكن العذاب بقى شيء ولو إرادة ولو كل حاجة، وهو اللي أخذ، مش العذاب ربنا بعته عشان يأخذهم، لا، العذاب نفسه هو اللي إيه هو اللي أخذهم. فأخذهم العذاب وهم ظالمين. الأشياء المعونات اللي النبي عليه الصلاة والسلام من رقة قلبه ورحمته بقى يبعتهم، قال إيه؟ أنتوا كنتوا جعانين وبتاكلوا الجيف ومش عارف إيه، فكلوا مما رزقكم الله. انا مش جايب من عندي، انما من رزق مين؟ من رزق الله، بس حلالا طيبا. وانتوا كنتوا ما بتتورعوش ايه انكم تاكلوا الايه الشيء اللي مش حلال ومش ايه ومش طيب، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. واياكم ان تكرروا جحب النعمه ولا نكرنها ولا الكفر بها، لانكم جربتم ذلك في نزع الامن واحلال الايه الخوف، ونزع الشبع واحلال الايه الجوع. خدوا لكم تجربه بقى، فكلوا مما رزقكم الله حلالا، ده تعريض بانهم كانوا بياكلوا ايه حرام، وطيبا كانوا بياكلوا الخبيث، واشكروا نعمه الله. اياكم ان تكرروا ايه العمليه، ان كنتم اياه تعبدون، ان كنتم اياه تعبدون. بعد ذلك لما قال فكلوا حلالا طيبا، أراد أن يكرر معنى من المعاني سبق أن وجد في سور، وجد في المائدة ووجد في البقرة. فالحق سبحانه وتعالى إنما حرم عليكم الميتة وانتم كنتم بتاكلوه، والدم وانتم كنتم بتاكلوه، ولحم الخنزير وانتم كنتم بتاكلوه، وما أهل لغير الله به وانتم كنتم بتاكلوه. فما دام احنا بننقذكم بقى وعاملين لكم معونة إيمانية من رسول، كل الحاجات دي بقى حلال. طب اذا كرر دي ليه؟ قال لك كررها لامرين، علشان يديلهم مش صوره عامه في الحكم، ده صوره مشخصه بالحاله، لانهم يعني كانوا جعانين وعايزين ياكلوا، ولما يجوا ياكلوا حتى الاسلام يبيح الميته وهم بياكلوا الجيف اهو، فقال لهم لا انتوا هتاكلوا، بس هتاكلوا ايه حلالا ايه طيبا. لكن النص وان اتحد في السور الا انه كان يختلف في حاجه، فيه مرة يقول وما

0: به سورة البقرة وما أهل به لغير الله. وهنا يقول وما أهل لغير الله به. دول نصين. اوعى تفتكر ان ده تفنن في الاسلوب، لا، لانهم لما كانوا الاهلال معناها رفع الصوت عند الذبح، كانوا ساعه ما يجوا الذبيحه كده يهلوا يرفعوا صوتهم، ولكن يقولوا والعياذ بالله بسم الله بسم العزة، يهلون باسماء الشرك خلاص. فكانهم ما يهلوش باسم الله الواهب، انما يهلون باسم الشركاء الباطله. طب قال لي يهلون، مره يهلوا به لغير الله ومره يهلون لغير الله به. اما لك لان الذبح كان نوعين، مره يذبحوا للتقرب الى الاصنام، يبقى الاصل في الذبح ايه؟ يقول لك ما اهل لغير الله به، لكن مره يذبحوا عشان ياكلوا. يبقى ما اهل به، يبقى هو المقصود الاول الذبيحه، انما المقصود الاولان هناك ايه؟ التقرب لمين؟ يقوم يقول لي في دي له اللي بيتكلم رب بقى، ما أهل لغير الله به غير ما أهل به لغير الله. فمن اضطر غير باغ ولا عاد. ما هو الاضطرار؟ اضطرار إن لم تأكل مت أنت أو من تعول جوعا، تبقى تأكل بس غير باغ. يعني إيه غير باغ؟ الباغي هو اللي بيتجاوز الحدود. افرض ان عندك شيء حلال وشيء ميت، ما تقولش خد ده بقى ما دام عندك حلال. ولا عاد ولا معتدل، تاخد على قدر رد الجوع، اوعى تملى بطنك كده زي ما بيكون قاعد، ده انت بتاخد عشان تحفظ ايه؟ تحفظ الحياه. يبقى خد على قدر حفظ الايه؟ الحياه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا ايه؟ فلا، فان الله وذكر فلا اسم عليه. نعم نعم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ما هي فإن الله غفور رحيم؟ قد فلا إثم عليه، مش هي برضو كده ولا إيه؟ بس مرة يجيب سبب الغفران ومرة يجيب الغفران، قد المسألة كلها. هنا بقى الحق سبحانه وتعالى حينما يحل أشياء في الكون ويحرم اشياء في الكون، يجي الملاحده يقول لك اللي حرمه دي لازمه وجوده ايه؟ اللي حرمه ده لازمه وجوده ايه؟ تقول له لو انت فاكر ان كل موجود جاي علشان يؤكل، طب ما هي في مصالح تانية غير الاكل، في مصالح تانية غير الايه؟ غير الاكل. تبقى هو بيحرم الاكل انما ما حرمش المصالح الايه؟ التانية. الله، طب الخنزير هو محرم اكله، طب ما قاله ليه؟ طب ده هو ده اللي بيلم قذرات الكون كله، يبقى هو له مهمه، ما تنقلش مهمته دي الى الاكل، ما تنقلش مهمته الى الاكل. ما ناكلش التعابير، ليه ما ناكلش التعابير؟ عشان مهمتها انها تجهز السم عشان فيه داءات هتيجي تتعالج بالسم. اذا ما تقولش ما دام حرمها خلقها ليه؟ تقول له اصل انت فاهم ان كل حاجه معموله عشان ناكلها، لا، فيه ناكله وفيه لمصالح ايه؟ لمصالح اخرى. طب ما الحمير حرمها عشان بنركبها ولا ما بنركبهاش، والبغال بنركبها ولا ما بنركبهاش. يبقى اذا ما تقولش ما دام قد حرمها فلما خلقها، لانها لم تخلق كلها للاكل ولكن خلقت لايه؟ فيجي بقى يقول لك تعالى بقى، الانسان ياخذ من واقع تكوينه المادي وتجاربه حاجة تقرب له المعاني القيمية الدينية. احنا بتبقى عندنا آلات كتيرة، مثلا عندنا لوري عايزين نمشيه، وعندنا مثلا اوتومبيل تاكسي عايزين نمشيه، وعايزين مثلا ديزل على البتاع ده عايزين نمشيه، وعايزين طيارة عايزين ايه نمشيه. كل واحدة من دول لها وقود ولا لا؟ هل يمكن ان تضع وقود هذا هنا ولا هنا؟ تجيب بالله تمشي الطياره اللي عايزه القى انواع البنزين بالسولار؟ يبقى اللي عمل الصنعه مديلها الغذاء اللي ينفع لها، كذلك اللي خلقك مديك اصناف، قال لك اصناف كتيره كل دي ولا تاكلش دي، زي انت ما تعملت دي، دي نحط سولار وده نحط بنزين وده نعمله جاز وسخ وده. الله، مساله مش عاديه. ده لما حتى حبوا يعملوا بنزين صناعي جم المناطق الباردة فشلت التجربة. ليه؟ قال لك لأنه لما عمل بنزين صناعي راح في المناطق الباردة البنزين اتجمد في ال... شوف البنزينك منه صناعي إنما البنزين الطبيعي اللي مأخوذ من المواد الطبيعية ما اتجمدش ولا عمل أي حاجة. يبقى إذن كل شيء له وقود، ومدام كل شيء له وقود قس نفسك عليه بقى. أنت أيها الإنسان وقودك إنك تأكل كذا ولا تأكلش كذا، تأكل دي ولا تأكلش دي، كل دي ولا تأكلش دي، زي الصناعات اللي أنت بتعملها تمام، دي مشاها بالجاز ودي مشاها بالشعر بالتنار ودي مشاها بالنار وأي حاجة. فإذا الذي صنع الصنعة هو الذي يعطينا الوقود اللي يديلها مقومات حياتها وإيه وحركتها. فمدام قلت كل دي ولا تأكلش دي يبقى لازم لها إيه، لازم لها حكمة. وإياك أن تفهم أن كل شيء حرم إنما حرم لأجل ضرره، لأن المحرم لأجل أنه يضر الإنسان هذا المحرم في ذاته حرام بالنسبة لك، لكن قد يكون الشيء حلالا في ذاته ولكن التحريم بالنسبة لمن يستعمله هو حلال في ذاته. الولد اللي شفت صحته مثلا ضعيفة شوية والدكتور قال لك اوعى خليش يشرب لبن، خليش ياكل مانجا عشان الكبد بتاعه ايه تعبان، خليش ياخد لحمة علشان مش عارف ايه، الله الشيء دي في ذاته حلال ولا مش حلال؟ التحريم طرق عليه مش للذات، ده للايه، ده للمحرم عليه. يجي يقول له مثلا انت يا راجل اللي اسرفت في السكر ومش عارف ايه، انت ما تاكلش السكر كتير، يبقى السكر في ذاته والشهد والمش عارف ايه والحلاوه هي في ذاتها حلال ولا لا؟ يبقى التحريم بالنسبه لذاتها ولا بالنسبه لك انت؟ بالنسبه لك انت. يبقى اذا قد يكون التحريم بالنسبه لذوات الاشياء وده تحريم عام اللي هو ربنا قاله ده، وقد يكون التحريم لا للشيء لذاته ولكن للمحرم، للمحرم عليه لأنه يضر. وقد يكون الشيء حلال وإن كانوا برضو المحرم عليه ما يضروش إنما أنت برضو تمنعه. يجي الواد عمل ذنب تقول لوالدته الواد اللي كان بياخد كل يوم شوكولاتة دي ما تحرمين من الشوكولاتة، الشوكولاتة بقت محرمة عليه مع أن الشوكولاتة حلال في ذاته، وإن أكلها ما يجرالوش حاجة إنما ده هو أنت عاملها عقوبة، عاملها إيه؟ يبقى إذن التحريم مرة إما يكون لذات الشيء لأنه ضار بمن يتناوله، وإما أن يكون الشيء في ذاته غير محرم ولكن لده بالذات ما ينفعش كالأطعمة الخاصة بالنسبة للإيه؟ للمرضى. وقد يكون لا ده ولا ده بل أنا بمنع عقوبة، الواد ده ما ياخدش مصروف النهاردة، الواد ده ما ياكلش مثلا حلويات، الله. يبقى إذن في التحريم له أسباب إيه؟ أسباب كثيرة. هنا بقى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، بقى ألسنتهم تصف الكذب، قال ده هو مش كاذب، ده الكلام بتاعه بيصف الكذب، الكلام بتاعه نفسه مش هو كاذب، ده الكلام بتاعه بيصف الكذب، اللي مش عارف الكذب يعرفه من ده. ولذلك يجي واحد يتكلم اي حاجه ومشهور عنه الكذب يقول له عيسى، يعني خلاص انت ما دام قلتها تبقى ايه، يبقى معنى تصف ألسن يعني كلامكم يصف الكذب، ساعه ما يتكلم اي كلمه يبقى معناها انها ايه، ان لا ابو لمعه خلاص. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هتقولوا ايه عشان يبقى كذب؟ هذا حلال، ما تفتروش على الله بقى. من الذي يحلل ومن الذي يحرم؟ الله وحده. اوعى تقول دي حلال من عندك اوعى تقول دي حرام من ايه، من عندك. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. كلام كويس قوي. ان فلحهم شويه وكذبه ولا كذبتين ادت لهم منفعه عاجله كده ينفئس بعدين، تبقى هتدي له متاع قليل قريب وبعدين يتعرف عند الناس انه ايه، انه كذاب، وما دام انعرف عند الناس انه كذاب انقطعت مصالحه بالنسبه للخلق ولا لا؟ فاذا كان الكذب مره واتنين وبعدين ينفضح امام الخلق، يبقى امام الخلق يعمل ايه بقى؟
1: متاع قليل،
0: يعني الكذب اللي هتفتروه ده يديكم متاع ايه؟ قليل، ويحرمكم من ايه؟ من المتاع الكثير الدائم بتاع ما عندكم ينفد وما عند الله ايه؟
1: ما عند الله باق. ومش بس كده، ولهم عذاب عظيم تام، ولهم عذاب أليم.
0: ما دام اتكلم فيما احل الله اهله وفيما حرم الله وياك تحللوا انتم وتحرموا، جاء لنا بصوره من التحريم لا لذات الشيء المحرم، ولكن حرمه عقوبه، زي ما قلنا الواد ده ما ياخدش شوكولاته، الواد ده ينحرم من كذا، هي لا تضره ولا الشيء في ذاته حرام، انما هي ايه؟ عقوبه.
1: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل،
0: بقى التحريم العام للذات اهو هو ده، كويس كده، ولكن فيه تحريم خاص، لا لانه ضار ولكن لانه عقوبه. ما قصصنا عليك في ايه؟ في الايه وعلى الذين هادوا حرمنا كل ايه؟ ذي ظفر. ومن الايه ذي ظفر؟ زي ايه مثلا؟ زي الجمل. الظفر هو القدم اللي مش منفرج الاصابع، اصابعه مش متفرجه عن بعضها، حته واحده كده، زي الوز مثلا ملزوق الاصابع ولا لا، والبط والنعام، ام ربنا حرمه عليهم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ايه؟ ذي ظفر. طيب، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم ايه؟ ها الا ايه؟ إلا ما حملت ظهورهم أو الحوايا، اللي هي المنبر الغليظ ده اللي بيسموه اللي بنحكيه رز ده، أو ما اختلط بإيه.
1: طب حرم عليهم ليه دي؟
0: ليه حرم إيه؟ قال أنا ما حرمتش دي لأنها هي في ذاتها ضرة، فأنا عايز أحرمهم من نعمة. ليه؟ أم قال لك لأنك أنت إذا أخذت من وراء الله حكما حرمه لازم يقعقبك بإنه حرم عليك شيء أحله، ما تفتكرش انك انت خدت دي سرقة كده من الله واقترأت على الله في حكم يقوم يقول لا انت خدت اللي محرمه عليك واستعملته، لا انا هحرم عليك اللي حللته. شوف الايه. ولذلك هيقول ليه طب ربنا حلم كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما؟ لا الى ليه؟ قال لك علل، فبظلم من الذين هادوا، بسبب ظلم وقع منهم حرمنا عليهم ما قصصنا عليه، اللي هي في الآية إيه؟ الأولانية، وعلى الذين هادوا حرمنا. فبظلم أي بسبب ظلم وقع منهم لأنهم اجترأوا على حدود الله وتعاليمه، عملنا فيهم إيه؟ حرمناهم من الشيء الذي حل كان حلالا لهم وهو حلال أيضا لمين؟ لغيره. فبظلم، نحن قلنا الظلم نقل الحق من صاحبه إلى غيره، أول ظلم وقمته إن الشرك لظلم عظيم وهم عملوا كده، فبظلم من الذين هادوا هم اليهود، وهادوا سموه كده ليه؟ لأنهم حينما غرق فرعون وهم جاوزنا ببني إسرائيل البحر، وبعدين أتوا على قوم يعكفون على إيه؟ أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وبعدين عبدوا العجل، يبقى أول ظلم عملوه إيه؟ كفر بالله، هذه واحدة. طب وظلم للرسول؟ لأنه قال فما آمن لموسى إلا ذرية من إيه؟ من قومه، على خوف من فرعون وملئه أن يفتنه. طب وظلم تاني إيه؟ أدي ظلم الله إنهم كفروا به وأشركوا، وظلم موسى بإنهم ما أملوش به إلا قليل. طيب والظلم الاخر ايه؟ قال لك ده في ظلم تاني، اخذهم الربا وقد نهوا عنه، واكلهم اموال الناس بالايه؟ وصدهم عن سبيل الله. الله، دي كلها ظلم تاني ولا لا؟ يبقى بسبب انهم اخذوا غير حقهم فاخذوه ظلما حرم الله عليهم اشياء كانت ايه؟ كانت. يبقى اذا المحرمات كم قسم الان؟ قسم حرم لذاته لأنه ضار، وقسم حرم على البعض وإن لم يكن ضار وإنما لأني ضر له بالذات إنما هو حلال، وقسم لا

0: يضر لا في الأولى ولا في الثانية ولكنه جاء عقوبة. يبقى عندنا إيه؟ ثلاث أشياء.
1: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك، أي في آية إيه؟ كل بإيه؟ ظفر من قبل.
0: وما ظلمناهم
1: ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
0: ليه ظلموا نفسهم بإيه؟ بأنهم عدوها إلى شيء يحقق لنفوسهم متاعا قليلا عاجلا، فحرموا نفسهم متاعا كثيرا ايه اجلا. يبقى هم اللي ظلموا نفسهم ايه.
1: ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. اذن الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان فرصة جهالة نفسه ترميه إلى المعصية، لكن إذا عملها ربنا لم يغلق باب الرجاء فيه ولا باب الرجوع إليه. فإذا تاب عن الذنب الذي ارتكبه توبة نصوحا وأعد نفسه إعداد إنه ما عادش يعمله، مش ضروري انه ما يعملوش بعدين، لا، بس ساعة ما يتوب ما يقولش والله بقى هنتوب النهاردة وبرضو الان ونتوب تاني، لا، لازم تكون توبة خالصة. لكن اذا وقع عليه الذنب بعدين ما يجراش حاجة. ولذلك ربنا قال انا تائب ولا تواب. معنى تواب يعني ايه؟ يعني مواد. يبقى رحيم ولا مش رحيم؟ وقلنا زمان تشريع التوبة من الله رحمة بالخلق، لأننا كما قلنا إن كان واحد يذنب مرة ذنب في غفلة وفي حمق وفي شراسة تكوين وبعد ذلك ربنا ما يقبلش توبته، يبقى إيه؟ شرس ويعربد في المجتمع. فربنا بده يرحم المجتمع من العربدة دي، يقول له لا تجيني برضو أنا. لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاه. شوف لما واحد يكون معه ماشي في الصحراء والبعير بتاعه يشرد منه ويضل بقى في الصحراء وما فيش حاجة، عليه الراحة وعليه الزاد وعليه المية والبعير فاهم، وبعدين يلتفت يلاقي البعير بنه كده ومسكه، يفرح ولا ما يفرحش؟ اهو ربنا بيقول لك لله افرح بتوبة عبده من احدكم وقع على بعيره وقد اضله في فلاه. لانه ايه؟ في مين؟ رجع الى ربه ايه؟ ثانيا. ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وقلنا ده في مبالغة تانية، يمكن لو أحسن التوبة وكثر الأعمال الحسنة اللي تجب الأعمال السيئة ربنا يبدل إيه؟ السيئات بتاعته حسنات. معاملة إيه؟ معاملة رب مين؟ رب كريم. وكلمة إيه؟ شوف ثم إن ربك للذين عملوا ثم، يقول لك انا فلان والله يا شيخ ما عارف فضلي ولا عارف حقي، عمل كذا وعمل كذا ثم عمل كذا. يا اخي ما تجيبش ثم ده الا الحاجه ثانيه ايه لها ايه. قال ايه؟ قال لك شوف انا عملت كذا وعملت كذا وبعدين بعد ما عملوا كده برضه قبلتهم برضه ايه، ليبين لك البون الشاسع بين رحمه الله واصرار العصاه على الكفران بالله واصرارهم على الايه، على المعصيه. ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. شوف كلمة إن ربك، والرب هو المتولي للتربية، وده يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسره أن يغفر الله للمؤذنب من أمته. ما هو معناها كده؟ بيقول له ربك يا محمد غفور إيه؟ فكأنه بيمتن عليه هو بأنه بيغفر لأمته إذا أذنبت أذامه. يبقى معناها ايه؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام حريص على مين؟ كما قال حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالله يمتن على رسوله بانه بيقول ربك غفور رحيم، غفر لشيء ليه؟ لامتك. والى لقاء اخر.
2: استمعنا واياكم اخوة الايمان فيما مضى الى حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
4: يا ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين.

0: في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
1: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
7: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب

العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم، وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك،
اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك.

وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل.

بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله.

0: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي يتلو ما يتيسر من كتاب الله العزيز.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك

بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.

أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم

يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

سائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض

ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه

عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكم

إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم

قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض

بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى

الطيب ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد

يصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.

لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون

وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.

فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عظيم.

فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون.

ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء

أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأت

أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون

0: الله واعبدوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر.

مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر

قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر

بالزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر

والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار

والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةِ خَافِضَةٌ رَافِعَةِ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّا

الذنوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة

يقرضوا الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم.

بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا

ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قد سمع

0: متكبر. سبحان الله سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم

اسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم.

الأعز منها الأذل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولله العزة.

0: الله قد أحاط بكل شيء علما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم

وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض

0: ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عادل ريان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.